0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

حاجة مقصود، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة فعليا.

ما إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود تفعل ما تريد.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم. موضوع جميل جدا جدا.

خطر

0: هاشتاج مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا،

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأيك.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الاثنين من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10 معاكم يوسف التهامي وفنا إمام. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فنا وصباح الخير على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اللي بيشوفونا وبيسمعونا. احنا موجودين معاكم النهاردة في حلقة يوم الاثنين 8 يونيو 2026 عشان ان شاء الله نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقة النهاردة بعنوان الاثنين حزين دايما زي ما حضراتكم عارفين ومتعودين بقى عشان ما جلناش الرسالة بتاعت كل مرة هو مال الاغاني النهاردة يا جماعة. النهاردة عشان خاطر احنا بنطلع 5 أيام في الاسبوع فبنحاول على قد ما نقدر ننوع في المزيكا اللي بنلعبها. فالنهاردة بتبقى مزيكا رايحة للمزيكا الهادية شوية للمزيكا اللي الناس احيانا كده نفسك بتهفك على اغنية حزيني رومانسية هادية بتاع مش عارفين فبنلعبها يوم الاثنين.
1: الاغاني العميقة دي اللي هي تحب كده تخش في المود بتاعها سواء بقى حزين او مش حزين رايق كده ليها المود بتاعها اللي تحب تسمعها فيها. فاحنا خصصنا يوم الاثنين عشان يكون يوم الاثنين الحزين. اشمعنى الاثنين بالذات؟ عشان ده ممكن يكون من اكتر الايام اللي صاحيين فيه تعبانين ودايما بيبقى في مشاوير كتير وفي حاجات كتير يعني اثنين بيبقى زحمه كده. فنبدا الاثنين الحزين.
2: يلا بينا.
1: يلا بينا.
2: يلا بينا.

0: طيب يا جماعه
1: الله
0: رجعنا لكم تاني ونبتدي معاكم حلقه يوم الاثنين من عيش صباحك على نجومه في اموان نجوم اف ام تي في. وهنقول لكم دلوقتي على درجات الحراره عشان فيها شويه ارتفاع بسيط كده ورطوبه وحاجات لذيذه. تمام
1: باين عليا. طب
0: مش عليك انت شخصيا على
1: شعري ايه
0: على مناطق من بالظبط
1: شعري
0: ايه
1: لا اتعود بقى علشان
0: داخلين على فتره
1: خلاص والطبيعي
0: مش
1: اتفضل
0: حد يلا بيني اتفضل. طيب القاهرة العظمى درجة الحرارة توصل فيه 36 درجة والصغرى 24، اسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، مطروح العظمى 28 والصغرى 20، سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25، أما أسوان في العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
1: طيب يوم الاثنين في ارتفاع في درجات الحرارة، الجو هيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وده طبعا بيزيد الإحساس بحرارة الجو.

الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: اهم حاجه ان انت تكون فاهم قصدي. مش كل اللي بقوله. يوسف
1: ايه النظام؟
0: ايه النظام؟
1: طيب ايه الاخبار؟ في ناس كتير الحمد لله المود عاجبها. طب يا جماعه ابعتوا لنا برضو اقتراحاتكم كده.
0: لا مبسوطين مبسوطين.
1: يعني فاهم يعني ما تحسوناش بالمسؤوليه زياده عشان في اوقات لما بنخش في المود اكتر بتلاقي بقى الرسائل اللي هي بتاعت ايه المود اللي انتم مشغلينه لنا.
0: في طبعا المسجز دي وفي المسجز دي طبعا.
1: بلوكي بقى.
0: لا طبعا
1: بلكي. عارفه لفظ بلكتو؟
0: بلكتو حاجه صعبه
1: كل مره اسمعهم كل مره لازم استغرب مش عارف ايه اللي حصل مش عارف ايه وبلكتو. احنا بلكنا ماشي يعني لعل المنع خير. امبارح كنت بكلم بابا في التليفون سامع صوت دوشه يا جماعه في ايه اللي حصل؟
0: انا كنت عارفه انه هيبقى
1: ايه اللي حصل فيه؟ طلع ان بسم الله ما شاء الله الست هانم بتجري ورا عربيه الرش.
0: بجري من عربيه الرش
1: بتجري وراها لان هو الصوت ملازمنا
0: ما هي بتجري ورايا
1: بنتكلم في شغل ومعانا ناس في المكالمه وحدوته فاهمين قصدي ايه؟
0: كلمتوني في وقت غير مناسب طب هعمل ايه طيب؟ ولا لازم ارد عليكم؟
1: فاللي هو الزنه دي فضلت ورانا فحد بيقول لها يا فنه انت راكبه موتوسيكل قالت له لا دي عربيه رش. احنا اكتشفنا ان اللي عامل كده في دماغ فنه هي عربيه رش.
0: عربيه الرش.
1: فالف الحمد لله على السلامه.
0: انا كل يوم في الوقت ده بحب انزل اتمشى
1: بيبقى باخد جرعتي من هنا
0: الجو جميل كده وفي طراوه وبتاع هما بقى بيحبوا يرشوا في الوقت ده فانا بيبقى في مطارده من عربيه الرش.
1: اوكي
0: شكرا يا يوسف على شكرا.
1: مفهوم.
0: اوكي
1: في يارا ابو الغار صباح الفل عليك يا يارا ميرسي جدا على الكلام الجميل ده. قول لنا لو في اغنيه معينه عايزه تسمعيها يلا بينا.
0: في ايمي بتقول ما تشغلوا لنا حاجه كده منير او كاظم او فؤاد بس بلاش ايه ليلى بلاش ليلى مش ناقصه تقطيع هدوم على الصبح. من ناحيه تقطيع الهدوم الجو يعني هيخلينا نعمل كده بس يعني لا يوسف مش عامل لكم حته بلاي ليست
1: ما تخرش الماء
0: يعني
1: ما تخرش
0: دموع يعني
1: مش بس لو في حد فعلا عايز حاجة تانية يعني معنا اللي جاي رامي جمال ومعنا تامر عاشور وعندنا مهفتوني وعندنا أغنية نبيل الجديدة لسه نازلة امبارح أغنية حلوة قوي عندنا حاجات لذيذة يعني
0: والله. آية صباح الفل عليك يا آية. طيب عايزين أغنية احنا شغلنا شيرين يا جماعة للأسف لما بنشغل أغنية لحد ما ينفعش نفس الفنان نشغله مرتين يعني في نفس الحلقة فاحنا بننتقي بقى يعني بنحاول نشوف أكتر حاجة تقطيع قلب ونختارها لكم.
1: يلا بينا.
0: بس لسه في الاثنين الجاي شايلين لكم حاجات تانية كمان.
1: يلا بينا.
0: ماشي.
1: طيب خلينا نروح على خبر جاي لنا من منين؟ من طوكيو؟
0: ده
1: خبر
0: انت
1: عايز تتكلمي عليه صح؟
0: احنا مش عايزين اسكندرية؟
1: طوكيو.
0: خلاص يلا على طول
1: صح؟
0: ماشي
1: يلا بينا.
0: بمناسبة تقطيع الهدوم من يومين انتشر خبر عن طالب في تالتة اعدادي اتمنع من دخول لجنة امتحان لان هو كان لابس شورت. الخبر ده جه بقى عكسه تماما. الحكومة في اليابان بتطلب من الموظفين ان هم يلبسوا شورت بتأمرهم خلاص ودي في خطوة غريبة شوية على ثقافة الشغل اليابانية الصارمة المعروفة بقى بالبدل والكرافتات واللبس الفورمال بقى وكده. حكومة طوكيو أعلنت إن هي هتسمح للموظفين يروحوا الشغل بالشورت وده في محاولة لمواجهة الحر الشديد وتقليل استهلاك الكهرباء.
1: طيب القرار ده جاي ضمن

0: ما يضغطش عليك ان انت تبقى حران بسبب اللبس الفورمال والرسميات بتاعت الشغل. هم وفروا لك ان انت تقدر يبقى عندك الاوبشن ان انت لو عايز ترحرح شويه وتلبس شورت وتلبس
1: كده، عايز تلبس حاجه واسعه، عايز تلبس حاجه مريحه، عايز تلبس الحاجه اللي هي تخليك شغال وانت مرتاح، ويعني علشان يكون الموظف مرتاح، وفي نفس الوقت هم لقوا ان هم يعني بيعتمدوا اعتماد كلي على التكييف، فلقوا ان هو في يعني استهلاك زياده للكهرباء، فقال لك طب خلاص خلي الموظفين يجوا لابسين اللبس اللي هم عايزينه عشان يكونوا بيشتغلوا وهم مرتاحين،
0: وغير كده ان احنا نقلل من استهلاك الكهرباء.
1: بالظبط،
0: فهم دول السببين. فلو جينا فكرنا فيها كده، في اوقات كتير جدا جدا وانت رايح شغلك اتعلق لك على حاجات، سواء انت لابسها حاجه في شكلك حاجه معينه، يقول لك لا انت الميك اب بتاعك اوفر، لا انت ما بتحطيش ميك اب خالص. فهو على حسب كل شغل،
1: اكيد كل شغل بيتطلب مظهر معين وكل الكلام ده. فاوقات الواحد بيبقى جاي على نفسه لون ده مش الستايل بتاعه، بس انا شغلي بيتطلب كده، فانا لازم يبقى شكلي يعني بالشكل ده.
0: صح،
1: فأوقات بيبقى اللي هو يا لو بس يسمحوا لنا ان احنا نعمل كذا.
0: صح،
1: مش شرط كمان في اللبس وفي الهيئه، يعني في الشغل عامه، اجواء العمل انت بتبقى اللي هو المكاتب موجوده بشكل معين، يا سلام لو المكاتب تبقى مش عارفه معموله ازاي، لو يضيفوا بس في الشغل حاجه، حد مثلا بيحب يتمرن جدا جدا بيروح الجيم قبل ما يروح شغله، وعنده مشكله ان مكان الجيم بعيد مثلا عن مكان شغله، فيقعد يقول يا سلام لو عملوا لنا بس اوضه كده صاله جيم جيمنيزيوم، الواحد يجي يتمرن ويشتغل بعديها على طول. مثلا خلونا نتخيل يا جماعه، النهارده هتبقى التوبيك الاولاني كده، تخيلي وقولوا لنا ايه اللي نفسكم يكون موجود في الشغل، هتحس ان بيئه العمل هتبقى ألذ واريح بكتير
0: كده. ولو في حاجه معينه كانت موجوده في مظهركم عامه واتقال لكم عليها تعليق انتوا كنتوا مستغربين ان دي حاجه شخصيه او دي حاجه يعني مش من حق قوي ان هو يعلق لكم عليها، يا ريت تبعتوا لنا برده تقولوا لنا ايه اغرب التعليقات اللي جت على لبسكم، على حاجه انتوا مستخدمينها في شكلكم، حد حاطط واحده حاطه ميك اب قالوا لها لا ده زياده، واحده قالوا لها لا ده قليل فزود
1: حاطه ميك اب واللي
0: هي بقى بتوعنا حبل يعني. بالظبط، ففي حاجات كده، فبعتوا لنا قولوا لنا نفسكم في ايه اللي يتفعل، الخاصيه اللي تتقوى يعني الاوبشن اللي يتفعل عندكم في شغل متعلق باللبس وكده، وايه التعليقات اللي جت قبل كده على حاجه ليها علاقه بالمظهر اللي انتوا كنتوا رايحين بالشغل، ابعتوا لنا على 015-595-5006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. النهارده لانا مجهل لنا بشبشب عشان لو محدش يعني عشان تبقوا فاهمين
1: لو سمحت،
0: ده رساله مبطنه للاتش ار عشان
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.

0: حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: 7-5-6-3-4-4-8-0.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: اي خدمه اي خدمه. طيب كنا بنسألكم يا جماعة إيه الحاجة اللي نفسكم تتغير في الشغل أو يسمحوا لكم بيها في الشغل وهتكونوا مبسوطين ومرتاحين أكتر، بعد ما كان معانا خبر بيقول إن الحكومة في طوكيو ابتدت تسمح للموظفين إن هم ييجوا العمل مكان العمل يعني بالشورت، ليه؟ علشان يقدروا يواجهوا الحر ويكونوا مرتاحين وهم شغالين، وفي نفس الوقت توفيرا للكهرباء. ماشي. في خالد سيف بيقول لنا والله مرة رحت البنك بقميص بطيخي فاتح على بدلة كحلي، روحوني وقالوا لي انت النهاردة أجازة.
1: غالبا ده كان لمصلحتك. لا طبعا تتلبس اللي انت عايزه كده، بس
0: مش
1: هو
0: مش بدلة دي ولا ايه؟
1: هو بدلة على القميص يعني؟ اللي هو كان لونه بطيخي فاتح.
0: سمو يعني؟
1: ما اللي هو يعني القميص بتاع السبوع ده، اللي شو السبوع بتاع اللي هو المستشفى
0: بتاع فاروق.
1: اللي هو ولد ولا بنت؟
0: ايوه ولد ولا بنت.
1: ماشي
0: الجندر ريفيل.
1: ماشي، بس هو سؤال يعني انت كنت لابس الزي اللي هو المفروض الرسمي بتاع الشغل، بس الالوان هي ما جاتش على هواهم فقالوا لك انت اجازه النهارده، الموضوع جه فايده معاك؟
0: انا ما اعرفش ان في الوان محدده كمان في البنوك.
1: ممكن يعني اعتقد لان هو واضح ان هو بيقول لك هم روحوني قالوا لي انت النهارده اليوم ده اجازه، بس المفروض ان هو ما يتسحبش من الرصيد بتاع اجازاتك، بدل ما هو الاجازه دي هم اللي مدينها لك.
0: خلاص روح استمتع بقى في البيت.
1: لو منك ما قلعش القميص عشان تبقى فاهم
0: كل يوم،
1: كل يوم بالقميص ده قاعد في الريسبشن في قلب البنك وانت فاهم
0: بالظبط كده. طيب في اقبال تاريخي على مسج، كميه ناس بعتاها كلهم بيطالبوا نفسهم ان يكون في سليبنج اريا في الشغل، مكان مخصص للنوم في الشغل. انت مش فاهم في كم مسج جاي لنا بالمطلب ده. لو سمحتوا يا جماعه نفسنا في مكان نقدر ننام فيه في الشغل، اللي هو في نص اليوم كده.
1: لو عندك المكان ده في الشغل وانت شغاله شغلانه 8 ساعات متواصل في المكتب، هتلجئي له؟
0: الله اعلم، ممكن الجأ
1: لو ليكي
0: لو في ضغط شغل رهيب مثلا وشغالين على بروجكت بقى لنا كتير وبتاع. ماشي، الواحد بجد بيبقى محتاج ياخد باور ناب كده، اللي هي اسمها ايه
1: اللي هي التقيله اللي هي
0: بتدي طاقه
1: كده،
0: اللي هي مش اكتر من نص ساعه، دي لو زادت عن النص ساعه
1: تسحب دروخه. بس انا اعتقد ان احنا كمصريين هنبقى محتاجين السليبنج اريا دي، هنستخدمها في الساعات الاولى من اليوم، اللي هو انا هروح اكمل نوم في الشغل
0: او ممكن تبدا
1: يعني ما اعتقدش ان احنا يبقى عندنا قوي ثقافه اللي هو انا هاخد لي في النص اخطف لي نصايه، لا انا اروح اكمل نوم في الشغل.
0: ما هو انت بقى وظروفك
1: يعني، ده اوريدي بيحصل على المكاتب فاهم. بتشوفي ناس كتير اللي هو صاحب العافيه في الشغل وجاي في زحمه من البيت، قصدي وجاي في زحمه، واول ما يوصل الشغل بيبقى جاي كده اللي هو ايه انا هكمل عشان اعرف.
0: بالظبط، مش عاجبكم المنظر ده اعملوا لنا اوضه نقدر ان احنا نتدارى وننام فيها ونقوم بقى فايقين ونبدا اليوم بقى ونبتدي نشتغل وكل الكلام.
1: في حد كان بعت لنا بيقول والله انا بيئه العمل عندي لذيذه وكل حاجه والناس كويسه والكلام ده كله، بس عايزين حاجات ترفع علينا شويه، زي مثلا صاله العاب يبقى فيها مثلا بينج بونج، بلياردو، بلاي ستيشن، حاجات كده، شويه بين باكس وبتاع بدل الكراسي اللي قطمت لنا ظهرنا. ماشي،
0: في والله شركات بتعمل كده.
1: في شركات كتير برضه، بس برضه على حسب يعني في شركات تخش تحس ان انت في ملف حاطين مرجيحه وحاطين مش عارف ايه وشيزلونج وبين بقى انتوا في ايه
0: دايما بتبقى المكان ده اللي
1: هو فرص الحكمه. ده مصيف مش شركه،
0: بيبدعوا في المكان ده
1: طبعا،
0: محتاجين ابداع كده، فاللي هو رحرحوا يا جماعه، العبوا شويه، فكوا شويه، مش عارفه ايه، اتمرجحوا يعني، بيبقى فيه الموضوع ده.
1: اعرف شركات عاملين اوضه للزعيق، انك تخشي اوضه كده متبطنه ومعزوله عن العالم الخارجي،
0: عاملينها مخصوص
1: اوضه
0: للزعيق،
1: اوضه ضيقه قوي.
0: احنا كنا بنستخدم
1: اوضه
0: الصوت هنا عشان نعيط فيها.
1: صح بالظبط، هما بقى عاملينها بس على ضيق كده، وان انت تخشي اللي هو تقعدي فيها تفكري لوحدك مش عارف ايه، ما فيهاش اي كراسي، ما فيهاش اي حاجه،
0: هدوء قاتل اصلا في الاوضه دي يعني، اللي هو
1: يا دوبك هي فيها تكييف وهي مترين في مترين يعني
0: بس كده.
1: هو اقل كمان.
0: في ايه برضو بتقول دايما بقترح عندي في الشركه نعمل كراي كورنر وغرفه عازله للصوت، عشان اوقات كتير بنبقى عايزين نصرخ بصوت عالي ونرجع نكمل شغل عادي يعني. هي ايه ما عندهاش مشكله انه
1: ما في ركن للبكا.
0: ركن البكا فعلا، اروح اعيط شويه، اوضه عازله للصوت، محتاجه اصوت شويتين وعايزه ترجع تكمل شغل عادي. هي دي احلى حاجه، انه دي حاجه ودي حاجه. يعني سيبوني وانا اكيد بعد ما اعمل كده اكيد هبقى احسن بكتير. ف طلب تاني هو يا جماعه.
1: تمام. في حد بيقول عايزين نعمل الكونفيشنز بوكس اللي هو بوكس للاعترافات ان انا مثلا عايز اتواصل مع حد من الاداره في حاجه بس مش عايز اعرفهم انا مين. بيبقى فيه زي في بعض الشركات يقول لك مثلا ايه لو انت عايز تعبر عن نفسك باي حاجه هتكتب لنا في ورقه وتحطها في البوكس ده واحنا هنقراها عشان نشوف طلبات الموظفين من غير ما نعرف مين الشخص
0: اللي طالب الطلب ده.
1: بس طبعا كده كده هم هيبقوا جايبينك من الكاميرا يعني هم هيبقوا مسنطرين البوكس تحت الكاميرا بحيث ان هم يعرفوا ان
0: لا ما انت بقى هيبقى الورق كتير بقى
1: اللي عايزه مش عارف تفعل خاصيه ايه يوسف هو اللي معترض على كده يعني هيبقى فاهم قصدي.
0: لذيذة الفكرة دي برضه.
1: لذيذة برضه.
0: الواحد يطلع تبقى اللي هو زي حلقة الاعترافات كده بس تكون موجودة في الشغل.
1: في الشغل.
0: أكتب في ورقة اعترافي أو الحاجة اللي أنا معترض عليها أو الحاجة اللي أنا نفسي أقولها بس ما ينفعش أقولها عشان أكمل شغل معاك في الشركة دي. ما تيجي نعمل الحلقة دي في يوم. يلا طبعا.
1: يلا بينا نعمل لهم يلا. بوكس اعترافات للشغل لو هتبعتها للإتش آر هتبعتها للمديرين بتاع من غير ما هيعرفوا اسمك من غير أي حاجة وتقوم إيه موصلها.
0: سارة بتقول نفسنا طبعا في سليب اريا بجد ليه لو اليوم طويل ما نريحش نص ساعة وكمان بريك فعلا بيكون لو في بريك فعلا ويكون في جيم او بيسين مقفول. احنا بنحلم بقى ابتدينا نحلم بالالوان يا سارة بس هو ده اللي احنا طالبينه منكم نحلم ونتخيل ايه الحاجة اللي نفسنا تكون موجودة في الشغل وهتخلينا اللي هو بجد صحيين من النوم عايزين نروح الشغل بسرعة يعني يلا بسرعة عايز اروح اشتغل. حاجة تكون مشجعة كده اللي هو حافز كده يوديك الشغل كل يوم. والله احنا كان في شغل قديم قبل كده كنا بنقترح ان احنا عايزين نشتغل يوم من بره المكتب يعني الشغل بيبقى محتاج اللي هو محتاجين نفكر نتخيل نكتب حاجات وبتاع فاحنا عايزين نشتغل من بره المكتب. ليه يا جماعة؟ قلنا انه مش المكتب ضيق شويتين واحنا ايه
1: عايزين نطلق العمل بقى
0: فمحتاجين بس نشوف خضرة حوالينا نشوف يعني اجواء طبيعية. بس يومين رجعنا المكتب لقينا المكتب غابة جايبين لنا بقى شجر في كل حتة وزرع وبتاع بس والله كانت حركة لذيذة جدا
1: حلو
0: يعني الزرع بجد في المكتب عمل تاتش معين كده حسينا ان في روح كده في حياه جوه المكتب
1: صح.
0: الزرع عامه لما بيتحط في اي مكان بيوديه في حته تانية.
1: لا هو عامه الاهتمام بمكان العمل يعني مش لازم يبقى المكتب مكتب زي ما الكتاب بيقول يعني مش لازم يبقى اللي هو المكتب يتنفس بحسافيره اللي هو يبقى عباره عن ديسكات ومكاتب ودوسيهات وكمبيوترز وصوت التكييف ويعني محتاجين برضو
0: حاجة
1: الناس يعني. تبقى شغالة في بيئة عامة مناسبة يعني في ناس كتير بتهتم بالانتيرير أو بالديكورات بتاعة الشركة عشان خاطر يبقوا الموظفين أو العملاء كمان يبقوا حاسين ان هم داخلين مكان مختلف وان احنا بنقدم خدمة مختلفة يعني فده ممكن يبان من عنوانه فبالتالي الاهتمام بالدواخل بتاعة الشركة دي اعتقد ان هو شيء مهم جدا. ابعتولنا قولولنا ايه الاقتراحات اللي انتوا عايزين تقترحوها على الشغل عندكم عشان يبقى بيئة العمل مريحة اكتر بالنسبة لكم. بعتولنا على 015-5955-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 نسمع الصبر جميل لمها فتوني نرجع نكمل معاكم على طول صباحكم زي الفل يلا بينا.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي لإذاعة الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: اوقات الدنيا. كان في حدا طالب مننا محمد فؤاد شغلنا اوقات الدنيا عشان تبقى متمشيه مع المود اللي احنا ماشيين بيه مع حضراتكم في حلقه يوم الاثنين من عيش صباحك. لسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعه 10 وبنتكلم معاكم عن خبر جاي لنا من اليابان بيقول ان حكومه طوكيو فعلت بقى فكره ان انت ممكن تروح الشغل بلبس مرحرح وبشورتات وكده عشان اول حاجه تبقى انت براحتك في الشغل، تاني حاجه ان انت توفر من استهلاك الطاقه عشان خاطر استخدام التكييفات او اللبس التقيل او اللبس اللي انت بتبقى لابسه بتاع الشغل المعين ده بيخلي استهلاك الكهرباء اعلى عشان بتشغل التكييفات. تخيل فقالك لا انت ممكن تروح بشورت وتيشيرت وجزمه مريحه بالنسبه لك عشان خاطر توفر لنا في الاستهلاك بدل من ملابس الفورمال المعتاده. فابتدى يجي لنا بقى طلبات من الناس اللي شغالين في اماكن مختلفه ومجالات مختلفه، اللي شغال محامي، اللي شغال في بنك، اللي شغال في شركه اعلانات، اللي شغال مهندس، اللي كل دول اتجمعوا عندنا هنا في البرنامج عشان يحاولوا يوصلوا صوتهم للمسؤولين عندهم في الشغل اللي هو ان هم يحتزوا بالتجربه اليابانيه ويفعلوا بقى شويه اوبشنز كده عندهم في الشغل عشان خاطر يخلوا الشغل اريح. فمن الرسائل اللي جات لنا دي في مين بعت لنا، في رانيا بعت لنا بتقول عايز ابعت رساله لمديري احمد عدون اشيك واحد في الدنيا واقول له ان احنا عايزين نشتغل الخميس من البيت عشان احنا داخلين على فتره صعبه وهي فتره الساحل. ف
1: اشتغل من الطريق
0: اشتغل فعلا
1: يعني من اي حته بحر. المهم يوم الخميس ده ان احنا نبقى، ويا سلام لو يوم الحد معي. شكرا.
0: طب ما تقدمي استقالتك
1: ليه؟ عشان خميس وحد للدرجه دي يعني. ايه التصعيد ده؟ خميس وحد، خميس من البيت، حد من البيت، 2 3 4
0: حد من البيت، خميس من البحر، يعني هتبقى موضوع
1: ايا كان انا فين بقى. ما هو انا مش معقول يعني دي حياتي الشخصيه.
0: بس انا بقى احب اقول على حاجه،
1: الشغل يبقى جاهز، الشغل هيبقى جاهز.
0: خلينا برضو ايه نبقى قد المسؤوليه دايما، الشركه بتدينا فيها مساحه، خليك قد المسؤوليه دي
1: طبعا،
0: ان انت ما تعصرهاش يعني مثلا اقول لك ابقوا تعالوا بلبس مثلا يوم الخميس ده بدل ما بنيجي كل يوم بفورمال، تعالوا كل واحد يجي بحاجه براحته. براحته دي مش لازم تبقى براحته قوي يعني في في في لبس
1: بالبيجامه وتروح
0: بابا، ما تروحش بالقميص اللي هو انت ما بتلبسوش غير مره في السنه في حفله معينه
1: الهواي ده.
0: مش لازم تروح بيه الشغل، مش لازم تفعل اللبس يعني فاهم قصدي ايه، مش لازم تبين ان انت جايب اخرها. عارفين ان انت عندك لبس خارجي وعارفين ان انت شخص كاجوال جدا وشخص يعني مش مستريح في القميص والبدله وكل حاجه، بس لما يقول لك تعالى بلبس خارجي مش لازم
1: تخرجه قوي،
0: مش لازم تحقق الموضه،
1: مش خارجي بزياده،
0: ما تجيش فاهم، مش ديفيليه يعني، ما تجيش تعمل لنا عرض ازياء في المكتب وتقوم جاي لنا بصندل لا لا تعالى بقى عادي يعني، تعالى
1: مراعاه برضه يعني اللي هو برضه ما نندمش الشركه على القرار اللي هم اخذوه. صح. في نفس الوقت نبقى اللي هو يعني يبقى فيه شويه مراعاه كده اللي هو شكرا جدا ان انتوا مهتمين براحتنا وكده، فاحنا هنراعي برضه في نفس الوقت
0: يعني فاهم،
1: مش هنرحرح بزياده يعني،
0: لان في رحرحه عن رحرحه تقل. ما انت مش راح خبو يعني، انت انت محتاج ان انت في نفس الوقت ان انت تواكب بيئه العمل يعني، وهيكون في زميل ليك ملتزم مثلا باللبس فجاه هيلاقي القرار ده اتلغى بسبب ان حضرتك جايه كل يوم عامل لهم عرض. لا يا فندم يعني حاول بس تبقى ايه، ان كان حبيبك عسل فاهم قصدي يعني، ادوك مساحه ما تستغلهاش كلها لاخرها اللي هو عادي يعني، انا هما ليه بيعلقوا على اللبس، هما مكتوب في الايميل تعالوا بلبس يبقى مريح ليكوا، انا القميص اللي عليه بغبغان ده مريح بالنسبه
1: بحبه
0: فاهم، واحنا كمان بنحبه ولذيذ وانا بس انت القميص انت بتلبسوش كل يوم، انت فاهم قصدي، انت بتلبسه في اماكن معينه فمش لازم تروح بال
1: مخصص برضو يعني لبس مريح للشغل
0: برافو،
1: ما ندمجش الحاجتين مع بعض عشان الموضوع ما يبقاش تبقاش سايبه يعني
0: بالزبط.
1: ويرجعوا بقى الشركه يلغوا القرار وبتاع وزمايلك يمسكوا فيك انت
0: بالظبط،
1: انت اللي عملت كده، خلي القميص ينفعك بقى. طيب كنا بنسالكم يا جماعه ايه الحاجه اللي انتم محتاجينها تكون موجوده في الشغل علشان انتم تكونوا مرتاحين ومبسوطين. في محمد من الامارات بيقول نفسنا يعملوا غرفة بوكسنج إجباري لكل الموظفين مسموح إن احنا نفش غلنا فيها.
0: ماشي.
1: طلب مننا غرفة للبكاء، غرفة عازلة للصوت عشان الواحد عايز يصوت يعيط يطلع كل الطاقة السلبية اللي جواه، محمد نفسه في غرفة يكون فيها بوكسينج ساند باك كده متعلقة، وشوف بقى الصورة اللي انت عايز تحطها على الساند باك دي وديله ايدي بس ان شاء الله تطلع احسن بكتير. ماشي. في مين تاني كنت بقترح برضو؟ انا حاسة انا الاتش ار دلوقتي معرفش ليه كل الاقتراحات جاية لنا. في اية بتقول كنت بقترح برضو ان يوم الخميس يبقى نص يوم عشان نبدأ الويكند بدري بدري. احنا كنا بنقول لكم work from home اصلا، او يعني يشتغلوا من برا المكتب عامة، ايا كان بقى انتوا على البحر انتوا في الشارع انتوا في البيت مش فارقة. يعني بما انه يوم الخميس بدل ما يبقى نص يوم يبقى لا يبقى يوم كامل عادي بس من برا المكتب زي ما كان حصل ايام اللي ما بتتسماش. لا ده بقى احنا دخلنا في حاجات تانية بقى لك محتاجين زيادة مرتبات بما اننا موضوع اللبس ده شكليات هو داخل على المفيد.
0: في حد مش فارق مع ان هو يلبس ايه بس المهم ان انا الظرف في الاخر يتخن شوية.
1: البس لكم اللي انتوا عاوزينه
0: اللي انتوا عايزينه، اجي لكم الشغل بتنورة شوف انتوا محتاجين نعمل ايه بس في الاول وفي الاخر
1: ماني ماني ماني
0: بالظبط
1: شو من ده ماني. في مين تاني بيقول ايه عندك؟
0: في حد بيقول فعلا محتاجين غرف لتفريغ الطاقة. انت بقى على حسب بقى ما تفريغ الطاقة ده ما ممكن يجي على اشكال كتير. في حد قال لك انا بالنسبة لي افرغ طاقتي في النوم، حد تاني قال لك افرغ طاقتي في ان انا اخش ازعق، في حد قال لي افرغ طاقتنا ان احنا يعملوا بوكسنج روم اللي هو اوضة اللي يلعبوا فيها بوكس على اللي هي الساند باج مثلا وحاجات كده. فعلا ممكن يبقى في اوضه لتفريغ الطاقه في اشخاص بعينها.
1: ما انا بقول لك الساند باك دي لو احنا طبعنا صوره الشخص ولزقناه عليها والله العظيم هتبقوا مبسوطين قوي.
0: طب حسين سمو ايه؟ ليه نعمل كده؟ ما هو موجود. لا يعني
1: لا يوسف النهارده ملعلع
0: يعني
1: ملعلع خالص يعني. الفولتر مش شايف نرجع لك الفولتر تاني.
0: طيب
1: حد بيقول نشمع الميتنج روم مفيش ولعوا لنا في الميتنج روم دي كفايه ميتنجز عايزين نشتغل كفايه ميتنجز عشان الموضوع بقى صعب جدا.
0: ماشي.
1: طيب حد تاني دخلت جمال بيقول يكون في بيسين في الشغل مكان كده في اي وقت الواحد يخش يبلبط شويه يفصل ربعايه بس ويرجع.
0: بس اقول لك على حاجه، موضوع البيسين ده عامه بتبقى يعني هو فكره لذيذه وكل حاجه بس هي هتبقى شبطايه في الاول، تبقى شبطان فيها جدا في الاول وبعد كده هتلاقي نفسك اللي هو
1: ولا هتستعمل
0: مش هتستخدمه
1: من يعني
0: ده
1: هتكسل والله اللي ولا عايز اخلص الشغل وارجع
0: لان انت البيسين هيبقى فيه حيثيات تانية برضو كتير. خلي بالك انت لسه عندك دش ما بعد البتاع وهتطلع تاني تقعد على المكتب بعد البيسين، الاثنين مع بعض انت مش هتكون عملتها كتير فهتبقى بالنسبه لك غريبه ولسه هيبقى يعني لو انت تقول مثلا فتره البسين دي هتبقى تلت ساعه نص ساعه عمرها ما هتقفل على نص ساعه هتيجي بتبعياتها يعني فهتاخد من يومك كتير جدا لمجرد ان انت بس كنت نزلت تبلبط شويه في الميه فهتيجي على نفسك وهتيجي على الشغل.
1: ممكن نشمر بس ونحط رجلينا كده
0: انت تقدري تعملي كده انت جاي النهارده بشبشب بشبشب شبشب يعني اللي هو
1: ما تنفسنش البس شبشب انت كمان في ايه؟ غيران يعني؟
0: غيران شويه
1: البس شبشب حد قال لك ما تلبس شبشب؟
0: انا غيران شويه
1: احنا كبنات
0: انا غيران
1: نلبس شباشب براحتنا.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: شهر الاربعين فايز بماكينات قهوه اوكا من العبد. حمل الابلكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه او اكتر يكون فيها قهوه تركي العبد الجديده وادخل السحب. بيشرف وزارة التضامن الاجتماعي. ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
2: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: في مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: يا حبيبتي ذاكري،

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طيب موضوع الشبشب بتاعك عامل شغل جامد قوي. حد يقول لي مدام فضلنا لابسه شبشب البس انت كاتبين ماركه كده تانية اللي هي بتاعت الشبشب اللي هو هم الشبشب هو زي
1: صابون
0: بلاستيك كده ومخرم من فوق كده وبيقول لي تعالى انت بيه. ماشي.
1: ده يوسف عنده واحد شبهه بس مش مخرم.
0: ايه هو؟ لا تاني
1: ده
0: كلوجز.
1: كلوجز قلت بلاش. لا ماشي.
0: لا ايه؟
1: ايه؟ خلاص خلاص.
0: لا ايه؟
1: عنده يا جماعه عنده والله بيرحرح بس هو انا لما ابقى لابسه حاجه لازم يعلق عليها.
0: طيب. في حد بيقول حتة مربع نجيل صناعي طيب وكرة وشبكة صغيرة عشان خاطري. خالد احنا كده هنقعد نمسك في بعض اليوم
1: عشان
0: كله.
1: خاطري عشان ايه؟ عشان خاطري
0: بالظبط هنمسك في بعض كده. طيب في حد بيقول لك ايه؟
1: في كانوا عايزين قهوة معينة
0: مكنة معينة
1: مكنة معينة تكون موجودة عندهم في الشوب.
0: بتصعب عليكي نفسك بقى لما انتي تطلبي طلب زي ده وتلاقي ان زمايلك كلهم اللي قاعدين معاكي امبارح بالليل في الخروج او صحابك يعني كلهم عندهم المكنه دي وانتي كل ما طالبك بس ان يبقى عندك مكنه قهوه.
1: لا اوقات ما بتقولش بقى لما بتلاقي ان هم كله بيتكلموا ده اللي عايزي عندنا فانت ما بتسكت بقى يعني داري على بلوتك.
0: صح.
1: عشان هتبتدي بقى تلاقي ناس بتطبطب عليك طب معلش طب مش عارفه ايه كده يعني.
0: في داليا معرفش بتبعت لك رساله مبطنه ولا بتقول لك كان في زمان اغنيه اسمها يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا. ماشي يا داليا وبعدين.
1: حلوه يا داليا.
0: وبعدين.
1: حلوه يا داليا.
0: ماشي. في يارا بعتلنا من اليونان بتقول انا هقترح عليكم حاجه هتفرق في اي مكان في العالم مش في مصر بس حاجه شبه البلاي روم كده للاطفال هيساعدوا الامهات ويريحوهم.
1: لا ده موضوع بقى يطول شرحه اتكلمت فيه قبل كده والله بجد وفي شركات مصريه كانت بتتكلم في الموضوع ده وكان في طلعه كده حصلت اللي هو حركه معينه انه يعني ما تيجوا نعمل كده يا جماعه يكون في زي بلاي اريا للاطفال السن الصغير قوي يعني كل الامهات اللي بيكونوا بيشتغلوا طبعا بيكون في اجازه وضع وبعدين بعد كده لازم يضطروا يروحوا الشغل فبيدوروا على حضانه او داي كير او اي مكان اللي هو يقدروا يسيبوا فيه اطفالهم على ما يخلصوا شغل ويروحوا ياخدوهم. ففي شركات كتير قررت ان هو وشركات كبيره اسما يعني قررت انه ليه ما يكونش عندنا في المكتب في الشركه نفسها اريا زي دي للاطفال بحيث ان الامهات يبقوا شغالين بالهم مرتاح وقت ما يحبوا يروحوا يطمنوا على اولادهم يطمنوا عليهم ويرجعوا وقت ما يعوزوا مش عارفه ايه كل الكلام ده لان كانوا بيلاقوا يعني شكوى كتير انه انا محتاجه امشي انا لازم امشي انا لازم اروح استلم بنتي لازم اروح لابني كل الكلام ده وطبعا بره الموضوع ده موجود عادي يعني في يعني هما بيشجعوا الموضوع ده انه طبيعي اي ام عندها اطفال وما بيشجعوا ان الامهات تاخد بالها من اطفالها ما تبقاش اللي هو
0: بيهتموا مصلحه الطفل زي مصلحه الشغل بالظبط
1: بالظبط ومصلحه الام اكيد يعني.
0: ماشي. طيب خلينا ناخد مكالمه مصطفى عشان هو عنده اقتراح مهم جدا في الشغل. صباح الفل يا مصطفى.
2: صباح الفل.
0: اخبارك ايه؟
1: ازيك يا مصطفى؟
2: كله تمام اخبارك ايه؟
0: والله الحمد لله كله تمام. في الشغل ولا لسه ما وصلتش؟
2: لا على وصول.
0: على وصول ان شاء الله يعني ان شاء الله يبقى طريقك سهل وسالك كده
2: ان شاء الله.
0: طريقك منين لفين؟
2: طريقي من الشيخ زايد للقريه الذكيه.
1: من ايه؟ من الشيخ زايد للقريه الذكيه. ده قريب
0: مننا في بعضينا
1: بس انت يعني. مصحصح يا مصطفى ولا ايه النظام؟
2: لا انا تمام.
1: انا حاسه ان انت تمام قوي كده.
0: شغال في مجال ايه يا مصطفى؟
2: في الاي تي.
0: طيب انت بعت لنا اقتراح بتقول احنا محتاجين دكتور نفساني في المكتب.
1: يا
2: نهار.
0: حلو جدا. لو انت النهارده رحت المكتب على وصول انت قدامك 5 دقايق وتخش على القريه الذكيه وطلعت ركنت عربيتك ركبت الاسانسير وطلعت لقيتهم بيقولوا لك مصطفى خش سلم على زميلنا الجديد الدكتور فلان الفلاني ولو عايز تقعد معاه ايه الحاجه اللي انت هتقولها له متعلقه
1: بالشغل؟
2: والموضوع مش هيبقى ليا اكتر ما هو هيبقى يعني واحد عشان الوضع
0: عشان مديري. اتفضل مصطفى.
2: تمام معاك.
0: ايه النظام؟
1: حابب الجلسه دي تكون سريه يعني سالنا اكيد طبعا القعده بينك وبين الدكتور النفساني هيبقى
2: هو انا هرجح له ان هو يقعد مع ناس اكتر ما
0: الناس دي محتاجه اكتر انها تتعالج.
2: عندنا مشاكل بس يعني
1: شوف دول يا دكتور الاول وتعالى شوفنا. احنا ضحايا الناس دي،
2: ردود الافعال مش طبيعيه، فبحتاج ان ايه بعد بقول يا جماعه طب ندخل العلاج النفسي في التامين الطبي معانا، فحاسس دي حاجه مهمه يعني.
1: نفسي يحصل.
0: لا وعجبني ان هو بيخص بالذكر الناس بعينها، اللي هو انا جايب لكم دكتور، انا بقترح دكتور نفساني مش عشاني، عشان كنتوا. واضح ان انت شايل منهم كتير،
1: وصل لمرحلة. بس فكرة لذيذة جدا ولطيفة جدا، حتى لو يعني الشخص ده بيسمع للفضفضة، يعني بينصح بشوية حاجات كده بسيطة، مش جلسة جلسة بقى حقيقية، يعني الموضوع بيكون أعمق من كده بكتير، ومحتاج بقى ان انت تروح كذا مرة، فحلو ان يكون في حد تفضفض معاه،
2: موجود دايما كده. حتى
1: زي الاخصائيه الاجتماعيه او الاخصائي الاجتماعي اللي بيكون موجود في المدارس مثلا، في مشكله حصلت بين
2: خصوصا المشوار، مش يعني مشوار الدكتورين النفساني ده بيبقى تقيل شويه على الواحد ان هو يحجز وينزل ويروح وكده.
1: مفهوم مفهوم. في في في اونلاين كمان الموضوع اسهل دلوقتي.
2: تمام صح.
1: ف ميرسي يا مصطفى والله.
0: مصطفى
1: اقتراح جميل.
2: قولي
0: هات. حاضر هقول لك. انا مالي عندكم مكنه قهوه من اياهم دي اللي هو الناس طالباها ولا لا؟
2: والله احنا عندنا مكنه القهوه دي موجوده في فلور معين يعني.
0: في

0: القهوة من ماكينة القهوة، القهوة بنطلبها عادي.
1: براحتك يا مصطفى،
2: جرب يا مصطفى،
1: مش مشكلة، ما تضغطيش على الولد، هو كفاية
2: محتاج بس تفوق، بس
1: مفيش مشكلة،
2: كافيين جدا.
1: صباح الفل يا مصطفى.
0: صباح الفل.
1: صباح الهنا.
2: يلا لا يا صباح الفل.
1: صباح الفل جدا.
2: صباح الفل جدا يا
1: مصطفى. يلا بينا حبيبي يا مصطفى. ماشي، ده كان رأي مصطفى ان هو كان نفسه في طبيب نفسي عشان خاطر زمايله مش عشانه هو. فتمام. في حد بيقول عايزين نعمل مداخلة، حاضر عينينا. يا سلام، ده علي جاد. صباح الفل عليك يا علي، هنكلمك دلوقتي بس تعالى نطلع نسمع اغنية عمتنا، بعد كده لكم على الاسعار بتاعت نشرة الذهب والفضة النهاردة، مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. يلا بينا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي. أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7348 جنيه للبيع و 7314 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6430 جنيه للبيع و 6400 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 52040 جنيه. سعر الفضة عيار 999 124 جنيه للبيع.

0: 21 جنيه للشراء.
1: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
2: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: صافمت وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. نجومك أنا على التلفزيون على تردد 11900. نجومك أنا تي في.
1: اعمل فولو لنجومك أنا على انستغرام.com.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: ايه بقى طلباتكم يا جماعه؟ احنا لسه بنتلقى كل امنياتكم وطلباتكم، الحاجات اللي نفسكم تكون موجوده في الشغل عندكم علشان تبقوا مبسوطين ومرتاحين اكتر. كذا حد طلب مننا مكان للقهوه معينه، مصطفى كان معانا على التليفون وكنا بنساله عندك المكنه دي في الشغل؟ قال لنا بس في دور معين كده اللي هو بتاع الناس المهمين بس بيروحوا طبعا يستعملوها اوقات. كذا حد طلب مننا اوضه عازله للصوت لمجرد ان هم محتاجين يصرخوا يعيطوا يطلعوا اي حاجه من جواهم يفضفضوا كده ويرجعوا يشتغلوا على طول. يعني هو مفيش وقت للانهيار، انا هنهار وانا شغال. فهاتوا لنا بس مكان مخصص، ما نعملش ازعاج، نخش نصوت جوه، نعيط، نعمل كل حاجه، نطلع نكمل شغل عادي ولا اكن في اي حاجه حصلت. ناس كتيره طبعا طلبت سليبنج اريا او مكان الواحد يقدر يخش ينام فيه، نصايه كده ربعايه، الواحد ايه يعرف في نص اليوم كده يكمل شغل، لان اوقات بيجي لك فتره كده في نص اليوم، خصوصا ده للناس اللي بتصحى بدري، مش الناس اللي بتروح شغلها الساعه 11 و12، ملناش دعوه بيهم. الناس اللي بتصحى بدري في ساعة في اليوم كده انت الجهاز بيفصل، جهازك انت شخصيا بيفصل، مهما تتكلم في ايه، مهما بتحاول تشتغل، ما تيجي تقرأ كده الجملة انت مش مستوعب انت بتقرأ ايه، خلاص جسمك مرهق، انت محتاج تعمل ريستارت. فدايما يقولك في حاجة اسمها باور ناب كده، خش قايلك تلتاية نصاية، بتفرق جدا جدا ان انت تقوم وتكمل شغلك عادي. يوسف برضو قال لو احنا برضو مواعيد شغلنا بدري جدا اوقات بنروح الشغل نكمل نوم في الشغل وبعدين نصحى بقى نبدأ.
1: انا احس ان غرفة النوم دي في الشغل هتبقى تأثيرها او هيبقى الضغط عليها في الساعات الاولى، مع ان هي معمولة للي بعد كده، ان انت من كتر الشغل ففي نص الشغل قمت واخد تقيل
0: خاطف لك كده،
1: فانت لا تخش تلاقي الشغل كله متكون فوق بعض يا عم التاخر بوسس بوسس تاني يقول له ما نمتش في بيتكم ليه؟
0: ما فيش كده بقى، هتلاقي الموضوع ده هيبقى خلاص بقى كاس العالم بدأ، ماتشات في المواعيد الغريبة هتبدأ وكله هيروح الشغل نايم وهينام في الشغل ويروح الشغل متأخر. فغرفة النوم دي هنبقى محتاجينها الفترة الجاية في أماكن كتيرة جدا.
1: صح.
0: في حد برضو بعت لنا قال لنا عايزين غرفة للبوكسنج في الشغل لنا. مصطفى برضو كان جاي لنا باقتراح ان احنا محتاجين دكتور نفساني في الشغل في الشركة، اي شركة يكون فيها دكتور نفسي.
1: صح. طيب في عندنا رسالة، أنا يعني أنا مش فاهم تبعتها لينا ولا هي رسالة برضو مبطنة بس مش عارف لمين. ده اسمه محمد صلاح علي، بعد بيقول صباح الفل أنا عندي اقتراح، أنا قريت كتاب عن علم النفس اسمه محاط بالحمقى، أنصح كل الناس تقراه.
0: Surrounded by idiots. والله عايز أجيبه.
1: تجيبي لي.
0: هو ملوش علاقة بال
1: وتجيبي لي قصدك يعني. ايه
0: هو الاسم بس بيشد.
1: قصدك ايه؟
0: لا حلو، كتاب حلو.
1: انت قصدك ايه ان انت عايزه تجيبيه؟ هل انت حاسه ان انت محاطه بحلقه؟ سريعا بس.
0: لا لا لا،
1: هل بتشوفيني شخص احمر؟ ما تقولش
0: كده على نفسك. تقولش كده على نفسك يا جوجي.
1: بص يا استاذه فنان، انا هقول لك على حاجه سريعا.
0: قول.
1: لما اي حته في جسمك بتبقى تعباكي بتبقى انت الوحيده اللي عارفه او بتبقي حاسه بالوجع ده، بس لما انت بتبقي تعبانه في دماغك
0: شايفاها جاي. شايفاها جاي.
1: للاسف الناس كلها بتبقى عارفه وانت الوحيده اللي مش حاسه.
0: دي احلى حاجه،
1: فانت محتاجه تبتدي تتصالحي مع نفسك.
0: دي
1: شويه
0: من ربنا.
1: انا بكلمك بجد، محتاجه ان انت
0: حواليا دي عين وانا لا. الحمد لله
1: بالظبط.
0: الحمد لله شكرا ربنا على النعمه.
1: في حد بيقول انا عايزه مكان نصوت فيه في الشغل ونشتم ونطلع كل الطاقه السلبيه وبعدها نخرج فريش كده.
0: ده اللي احنا
1: اسمك ايه؟ تعالي
0: اسمك ايه؟ تعالي
1: اسمك ايه بسرعه؟
0: سلمها.
1: ماشي
0: سلمها.
1: ماشي
0: يلا.
1: منا صباح الفل يا منا. مش قولوا بقى الاسم التاني ان اسمه مميز ممكن ايه يعمل مشكله.
0: طلع طيب خلاص.
1: طيب في حد تاني بيقول والله يا جماعه طلب مشروع جديد، لما نطلب اجازه لاي سبب مش لازم ندخل في جو المفتش كرومبو ليه وفيه. طبعا مجرد اجازه انا تعبان على طبعًا. فكره اسماء انت محتاجه تاخدي اجازه، مش عشان انت تعبانه، بالعكس
0: انت محتاجه لما تقولي انا محتاجه اجازه بس يعني خلاص.
1: فكره
0: مش مضطره انك تبرري
1: فكره المديرين بتاعت هتاخد اجازه ليه. ما انت ما تحطنيش في موقف ان انا انك تستاهل انك تسمع جمله مالكش دعوه وانت مالك وانا مش عارف اقولها، لمجرد انت يعني ما عايز اجازه طيب مش لازم تبقى الاجازه مسببه، ما انا مش كل مره لازم ادفع الناس اللي معايا في التيم ان هم مره خاله يموت وبعد كده خاله يموت تاني وبعد كده يخشوا مستشفى ده شغل. احنا بجد بنتضايق لما بنكون بنتعامل مع حد بيقدم لنا خدمه معينه وتبقى دايما عنده الحجج الواهيه، احيانا بيبقى في ظروف حقيقيه وظروف زي دي بتبقى صعبه وقهره وبتبقى بجد بتمنع الشخص ان هو يؤدي دوره عشان فعلا في اولويات في الدنيا مفهومه ولازم نقدر لان كلنا معرضين ان احنا نتحط في موقف زي ده. بس لما الموضوع بيبقى عمال على بطال انت هتضطرني في يوم من الايام ان انا اول حاجه انت هتخليني من ليلتها جاي شايل هم ان انا جاي اطلب حاجه من حقي، انا جاي اخد اجازه من رصيد اجازاتي مش من رصيد اجازاتك.
0: ده رقم واحد. رصيد اجازاتك فيه اللي يسمح ان انت تاخد اجازه خد الاجازه، مش مضطر ان انت تقول مبرر ولا تعمل حوار وكذبة علشان تقنع مديرك ان انت تستاهل الاجازة دي. لا، هو انت تستاهل الاجازة من غير ما يبقى في اي اقناعات ومن غير اي اسباب، فده شيء طبيعي يعني.
1: طيب في جيسيكا عازر بتقول انا نفسي اجيب كل اولياء الامور دول نفسي اجيب كل اولياء الامور دول ونشوف التربية دي جاية منين.
0: طبعا
1: ونحن شغالة في مدرسة.
0: طبعا
1: ماشي،
0: وبتتعرف على طول يعني على طول. من اول مقابله طبعا. وريني كده.
1: على طول. طيب معانا مين تاني في عاشور؟ معانا مين فادي يقول انا نفسي يبقى في كيدز اريا ونانيز عشان اشتغل وتبقى بنتي جنبي عشان بحبها قوي ونفسي احقق ذاتي من غير ما اجي عليها.
0: يعني ده معاناه اي ام واي اب في الدنيا. عايزين نأمن لأطفالنا مستقبل كويس، مش هينفع من غير شغل، وفي نفس الوقت عشان أشتغل لازم هضحي بوقتي مع عيالي. فاللي يعني ده دي المعاناة اللي بيعيش فيها الناس كلها. إزاي أعمل بالانس؟ إزاي إن أنا أرضي الحتتين ما بقاش مقصر كأم أو كأب، وإن أنا في نفس الوقت برضو أبذل كل مجهودي إن أنا يعني أشتغل وأجيب فلوس وأمن مستقبلي ومستقبل عيالي. ففكرة ان في شركات كبيرة كنا لسه بنقول ان هم موفرين المكان ده، موفرين كيدز اريا او مكان بالنانيز بتاعته ايا كان، يعني في بيبقى الاطفال اللي لسه ما سنهم ما جاش المدرسة لسن المدرسة اللي هم صغيرين جدا، في بيبيهات اصلا بيبقى لازم ان هو يكونوا مع مامتهم كتير، ما ينفعش يبعدوا قوي فترة طويلة. فلما يبقى الموجود الموضوع ده داخل الشغل او مكان العمل اكيد بيكون أسهل بكتير وأريح بكتير للأم وللطفل وللشركة نفسها، إن إحنا مش بنيجي نسمع أنا محتاجة أجازة، أنا لازم أجازة، أنا لازم أمشي بدري في نص اليوم فجأة في مشكلة فأنا لازم أمشي دلوقتي. فطبعا ده بيبقى ضغط على الشركة وعلى الموظف نفسه، الموظفة يعني الأم.
1: في دكتور جورج بيقول طبعا الموظف من حقه ياخد اجازه من رصيده لو عنده رصيد، بس برضه في حاجه اسمها احتياجات العمل، يعني من حقي كمدير ارفض الاجازه لو حاجه العمل لا تسمح. معاك جدا يا دكتور جورج، بس في حاجه برضه معينه احنا بنتكلم على فكره السؤال بتاع ليه عايز اجازه. ده سؤال انا ما اعتقدش ان حتى لو احتياجات العمل محتاجين الشخص اللي انا بقدم الطلب بتاعي ممكن يقابل بالرفض عادي، ما عنديش مشكله ان
0: هو معلش لان في ضغط شغل،
1: بس في حته بتاعت يبقى في مناقشه بس من غير التدخل في حاجات يعني اللي هو ناخد اجازه ليه مسافر، لا مش مسافر عادي هقعد في طب ده مش مسافر ليه تاخد في بقى حاجات اللي هو يا عم انا حر انا عايز اقعد على كنبتي انا ما انا حر
0: بلا سبب عادي،
1: فاهم قصدي يا دكتور؟ فبيبقى في دايما كده تدخلات معينه ورفض اللي هو خلاص بدل مش هتعمل حاجه في الاجازه ما انت ملهاش لازمه، ما عندكش عمي. مين اللي قالك ملهاش لازمه؟
0: ما تاجلها
1: بالعكس، انا انت انت انت, انت شخصيا انت ممكن تبقى انت في حياتي بالنسبه لي مالكش لازمه اكتر من يعني فاهم قصدي، فما ما تفرضش عليا ان الاجازه
0: يعني سيبني اخد قراري
1: من ملهاش لازمه
0: وانا ايه اللي لازمه وايه اللي مش لازمه في حياتي
1: يعني بس. لكن طبعا يا دكتور كلام حضرتك يحترم اكيد، واولويات العمل واحتياجاته عامه برضو يعني بتحتم علينا ان احنا نظبط لان في ناس اشتغلت مع الفئه دي كتير يعني
0: تستنى وقت الضغط
1: تستنى اجازه وقت الضغط ويقول لك ايه انا مش جاي بكره. طيب يا عم احنا شايلين الدنيا مع بعض، انت كده هتلبسني وحد تاني يجي يشيل شغلك وهو اصلا عنده شغل،
0: فبيزود على نفسه ضغط يعني, ما هو مش بتاعه كمان.
1: بالظبط. بس هو يقول لك ايه, انا هم بينطوا من المركبه في وقت.
0: بس طبعا لو حتى وقت الضغط الشغل وكده ومحتاج ياخد اجازه لا قدر الله في كارثه عنده, اكيد ساعتها وبتبقى حقيقيه يعني, ما يبقاش اللي هو حجه او كذبه او حاجه, اكيد طبعا مديرين كتير بيقدروا حاجه زي دي.
1: طيب في هاجر خليل بتبعت لنا من سويسرا, صباح الفل يا هاجر, بتقول لنا عندنا لما حد عايز اجازه والمديره مش موافقه بيعملوا مرضي وكده, هتبقى اجازه موجوده وما خدتش منها يوم, يعني ان هي بتروح مرضي والمرضي ما بتتاخدش من رصيد اجازتك, بتتاخد من رصيد المرضي.
0: المرضي.
1: فلو انتوا مش موافقين على الاجازه العاديه, انا هتمرض عشان خاطر اخد اجازه ومش عارف ايه.
0: الله, حتى سويسرا بيعملوا كده.
1: ما توافقتش عليها
0: كده يا سويسرا,
1: يعني خلاص مش عاجبك حضرتك طلب الاجازه اللي انا مش عارف ايه يعني. لو
0: شهاده مرضيه,
1: لا لو في شهاده مرضيه, مش تقبل الشهاده المرضيه, ارجوك اقبل استقالتي يعني. بالظبط كده, عشان في الصوره كلنا مع بعضينا. في مين تاني؟ في مسجز كتير, انا شايل من الشغل جامد, انا طلبت اجازه ليه؟ طب ما تستني الاجازه الرسميه اللي جايه, فاضل لها اسبوع. دي روان
0: واقفين في السوق بقى.
1: يا سلام.
0: واقفين في السوق.
1: يا سلام, يا مزاجه.
0: ما تصبري وتاخدي حاجه نظيفه. تسرعيش.
1: تقول لك ده هنا عندنا بيكذبوا اكتر ما بيكذبوا عندكم في مصر. هي بقت عندنا وعندكم خلاص يا هاجر.
0: ايوه مش اكيد بقى لها فتره طويله
1: قاعده هنا. تعرف فان انت من الناس برضو اللي اشتغلت يومين بره, لو اشتغلت يومين بره مصر
0: مش هرجع.
1: هترجعي تقولي لنا
0: والله العظيم ما هتشوف وشي تاني.
1: ترجعي تقولي لنا عندكم
0: مش هتسوق
1: ولا حاجه. الساعه
0: هي دي, دي عيشه اللي انتوا عايشينها دي.
1: انتوا لسه في مصر عندكم
0: دي عيشه دي عندنا. في
1: مصر بتعمليها ازاي؟ والله
0: كاتالونيا.
1: هاي صاحبتي. طيب يا جماعه,
2: تعبت
1: للاسف حلقه يوم الاثنين الحزين.

ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15 057، رقم التسجيل الضريبي

0: 6-3-4-4-8-0.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب غوبة على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجومنا هم نجوم منتخب أوروغواي اللي بيستعد للمشاركة 15 والـ5 على التوالي بعد ما تأهلوا في المركز الرابع عن تصفيات أمريكا الجنوبية. هدفهم تعويض المشاركة المخيبة في قطر 2022 بعد ما خرجوا من دور المجموعات بسيناريو درامي. بيدربهم الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، واحد من أبرز المدربين في العالم واللي معروف إنه من أهم المدربين اللي ساهمت في تطوير الكرة الحديثة. قرر بيلسا إنه يجدد المنتخب بالكامل بعد انتهاء فترة الجيل التاريخي بقيادة سواريز فانيو فورلان، وبدأ بتكوين جيل جديد بقيادة فالفيردي. الهداف التاريخي لأوروغواي في كاس العالم هو أوسكار ميجيز برصيد 8 أهداف ومحافظ على الإنجاز ده من 54. أما الأكثر مشاركة هو إدنسون كافاني برصيد 17 ماتش، ورغم أنه لسه بيلعب في بوكا جونيورز لكنه اعتزل دولي في 2024 ومش هيشارك في النسخة دي. أوروغواي لعبوا لحد دلوقتي 59 ماتش، كسبوا 25 وتعادلوا 13 وخسروا 21. أهم لحظاتهم التاريخية في المونديال تحقيق اللقب في 1930 و1950، لكن لقب 50 كان تاريخي بمعنى الكلمة لأنه تحقق في ملعب الماراكانا قدام البرازيل في مباراة حضرها 174 ألف متفرج، والحد دلوقتي هي المباراة الأكثر حضوراً في تاريخ البطولة. فازوا 2-1 وبعدها ملعب الماراكانا بقى لعنة بالنسبة للجماهير البرازيلية.
2: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب غوبة على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن لم تشارك في الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.
1: تأهب في تل أبيب وحيفا ومناطق مختلفة في إسرائيل بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية وتحذيرات من ضربات إيرانية جديدة محتملة.
2: ترامب يدعو تل أبيب وطهران إلى ضبط النفس ووقف الهجمات المتبادلة ويطالب إيران بالمضي قدما في الحوار وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار.
1: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا للكابينة المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
2: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الإريتري أسياس أفورقي.
2: الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي جمعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. حلقه يوم الاثنين، ارقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. الأخبار عاملين إيه؟ ماشي، هنتكلم النهاردة على حاجة شائكة، ومش هنعمل فيها برضو إيه ملايكة، يعني برضو إيه عشان بس نبقى متفقين كده وعلى نور من الأول، مش هنعمل فيها ملايكة. أحيانا ممكن تلجأ لحاجة زي دي تفاديا بس الوجع الدماغ، مش بتبقى نيتك وحشة خالص، مش بيبقى قصدك اي حاجة او اي اذى او اي حاجة من اي نوع، ولكن بتبقى بس ايه عشان احنا، انا عارف ان احنا نتخانق عن الموضوع ده فانا مش هعمله. ايه؟ العلاقة الزوجية علاقة جميلة جدا، تكامل وتعاون وحب ومودة وكل الحاجات اللذيذة دي وصراحة وكل حاجة حلوة في الكون. والمهم انك ما تخبيش اي حاجة عن شريك حياتك، علاقة تكون سهلة، تكون مريحة، تكون صريحة، ونبقى ايه عارفين كل حاجة عن بعض والدنيا حلوة وكل خطواتنا شريك حياتنا عارفها، وده الكلام المفروض واللي مفيش خلاف عليه. ولكن احيانا بسيطة جدا بيحصل شوية كده، بس ايه ضباب كده، شوية بس حاجة كده تعدي كده في العلاقة الزوجية دي. مش عايزة اكون يعني متحاملة واقول اكتر من ناحية الراجل، ولكن بيحصل كده ايه، بتخبي شوية حاجات، تبقى بس ما فيش، مش صريح في كل حاجة، من وجهة نظره أو اللي بفهمه شوية إنه بيبقى شايف مثلا إنه لا أنا أدرى بمصلحة الأسرة، أدرى بشوية حاجات، أدرى إن الحياة هتمشي إزاي، أنا اللي همشي كل حاجة، المصلحة العامة أنا اللي عارفها. فالحاجات اللي لو قلتها دلوقتي أو الحاجات اللي أنا هخبيها ده في مصلحة الأسرة في المصلحة العامة، فبيلجأ كده لشوية حاجات ممكن يبقى مش صريح فيها كفاية، بتخبيها شويتين تلاتة علشان انت بتبقى عارف ان في وجع دماغ هيجي من وراها. وبرضو الستات نفس الموضوع، يعني حاسة ان مثلا الفلوس لا احنا في شوية ايه حاجات كده بنقعد نخبيها، اللي هو اشتريت دي بكام، يا لو بمية جنيه انا اقول له بعشرة جنيه، دي كان عليها قفر، ده الراجل ادالي هدية علشان انا هبقى عارفة انه لا هيقول لي ما انت عندك زيها، طب ما دي حاجة مش مهمة قوي. وفي نفس الوقت برضو الناحية التانية ممكن يبقى في خناقة ومصاريف البيت وهنعمل ايه ومش عارف ايه، بس انت في جيم جديدة في البلاي ستيشن نزلت وانت محتاج تشتريها، فبتروح تشتريها وما بتقولش، مش هتقول بقى خلاص احنا ما عملناش حاجة خلاص، لان هي بالنسبة لك حاجة مهمة، ولكن في الموقف اللي احنا فيه ده لو اتقالت لا هتبقى في خناقة هنقعد عليها سنتين. ففي شوية حاجات كده انت ممكن يبقى ايه بس ما بتقولهاش قوي، يعني والله انت ما سألتيش، كان بودي اقول ولكن انت ما سألتيش، فانا ايه مش هقولها عشان بس ما نقعدش بقى نوجع دماغنا ومين وفين وليه وقابلتها فين ويعني ايه وصلتها بس ولا ما يعني كده. فايه الحاجات اللي ممكن تبقى بتخبيها عن شريك حياتك، ولا انت كتاب مفتوح كل حاجة انا عارفها وبطلقت من اول مرة ومفضوح ومبعرفش اكدب ومبعرفش اخبي والحاجات دي كلها؟ طبعا ايه ستات ورجالة، و تنويه بس ديسكليمر كده انه طبعا بنتكلم عن حاجات الطبيعية اليومية، مش انك متخبي بقى خيانة وحاجات كده، لأ نو نو نو احنا ايه في الحاجات الطبيعية اللي انت عندك منطق فيها او عارف انها ممكن تبقى بتضايقها فبتمشي الدنيا. ماشي بعتولي على 015 59 55 1006. ممكن نبدأ بايه؟ ممكن أسئلة النهاردة والله كلها سهلة. طيب خلاص هنبتدي بالفيلم، فيلم عن طفل عايز يبان شجاع قصاد صحابه، فبيقرر يدخل بيت مهجور، وجوه البيت بيقابل راجل عجوز عايش معزول في البيت ده لسنين طويلة. فإيه اسم الفيلم؟ ابعتولي على الواتساب عشان نرجع نكمل الجيم.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي لسه بنفضفض كده مع بعض وبنشوف، وزي ما قلت لكم يعني ايه، مش هبقى متحامله، ولكن احيانا بيبقى الراجل محتاج يخبي شوية حاجات كده عن شريكة حياته من باب بس انه انا مش عايز اوجع دماغي، ومش عايز ادخل في تفاصيل، ومش عايز الحاجة اللي انا عملتها دي اقعد ابرر انا عملتها ليه، لان انا مش عارف اصلا انا عملتها ليه، هي اتعملت فاحنا مش هنخلص. فبيخبي بقى اللي هو ايه، خش سكمن بكمن حدش ينخرب ورانا واللي يحصل يحصل. فهل انت بتعمل ده ولا لا؟ انا كتاب مفتوح، انا كل حاجة بعملها مراتي عارفاها والدنيا جميلة. والعكس برضو، لو كستات في حاجة كده بنخبيها كده ولا كده، ممكن نتكلم فيها. معايا علي. يا علي.
3: يا هلا يا هلا.
2: صباح الفل، عامل ايه؟
3: صباح الجمال، ايه الاخبار؟
2: عامل الحمد لله كله جميل. انت لسه في الطريق؟
3: انا لسه في الطريق.
2: توصل شويه. توصل بالسلامة. حظي حظي عشان تبقى بتسمعني. قول لي بقى انت بتخبي حاجة يعني عامة كده عن شريكة حياتك ولا؟
3: انا من مدرسة ما خبيش، مدرسة انه اهم حاجة في العلاقة عشان تكمل انها كل حاجة تبقى صريحة.
2: حلو.
3: بس متفاهم ان ممكن في بعض الحاجات العادية ما فيهاش حوارات انه عادي ممكن نخبيها.
2: زي ايه؟
3: ما فيش حاجة في دماغي حاليا، بس تبقى حاجات ما تبقى انت عارف ان ما بتزعلش البارتنر بتاعك.
2: أوكي.
3: لو انت عارف ان في حاجة هتزعله لازم ما تعملهاش، لازم تقول لو عملتها.
2: صح.
3: وطبعا لو حصل واتسألت بشكل مباشر خلاص ما تكذبش، فانت كده من انت بتخبي بتكذب.
2: ايوه، انت مش من المدرسة دي، لانه في رجالة اللي هو انا خلاص خبيت فانا ما ينفعش ارجع في كلامي دلوقتي، فانا لازم افضل ثابت على موقفي ان هو ما حصلش.
3: لا ما حصلش، ما بقولش خالص يعني. هي حاجه حصلت مثلا، موقف حصل مثلا في الشغل او في الشارع او كده، مش هحكيه من بابه.
2: اوكي.
3: وانس انت سالت سؤال صريح ما ينفعش ما تقولش، انت كده بتكذب.
2: بالظبط.
3: مش بتخبي.
2: بالظبط. احنا كده رحنا في حته تانية.
3: بالظبط كده، دي كارثه.
2: اوكي. طب بس عامه في حاجات من العادات مثلا بتاعتك بتحس انه انا مش هقول لك، او مش هقول لك، اللي هو قعده القهوه، اللي هو مش هقول لك ان انا اتبسطت مثلا، او لا والله كانت عادي بس انت اتبسطت، فاهم؟ او اللي هو
3: او احنا لو هناك فدي كارثه عامه. انا خايف اقول لك ان انا انبسطت في قعده القهوه، دي كارثه.
2: طب الحمد لله. صح جدا. احنا كده في علاقه وحشه.
3: مش من العلاقه يعني.
2: لانه بجد بشوفهم اللي هو يعني ما انت معقول مخبي انه انا اتبسطت مثلا، او ان انا سفريه والله كانت جميله؟ لا، لازم تقول لا والله كانت وحشه، ما ينفعش ما تقولش غير كده، اللي هو ايه ده وحشه، كانت حلوه يعني من غيري، يعني اتبسطت من غيري، يعني الحياه حلوه من غيري، فاهم؟ فهندخل في
3: دي مصيبه يعني. هي كده في حاجه غلط في دماغه، وفي حاجه غلط في دماغه يعني.
2: انتوا هتسيبوا بعض بقى ونروح نتعالج. برافو علي، والله برافو علي جدا.
3: ربنا يهدي سر الجميع.
2: ايوه، ملناش دعوه. احنا زي الفل، ملناش دعوه. طيب تعالى نلعب الجيم بقى، وقول لي الفيلم ايه اللي عن طفل كان عايز يبان شجاع قدام صحابه، وبيدخل بيت مهجور وبيلاقي راجل جوه.
3: في بره المنهج تقريبا.
2: بالظبط.
3: وفي مونستر هاوس اللي كان بالانجلش.
2: برافو عليك، برافو عليك، ده بونص ده الاثنين. ماشي. طيب تعالى بقى اقول لك، تعالى نلعب كلمه السر، بما ان احنا ناس تمام. ماشي.
3: ماشي.
2: هي كلمه، شيء مكتوب قدامي، اسألني شوية أسئلة لحد ما تعرف إيه هو.
3: هل أنا أسألك أسئلة؟
2: ماشي.
3: الحاجة دي جماد؟
2: جماد.
3: موجودة في كل بيت؟
2: بنسبة كبيرة.
3: بنستخدمها في أوقات معينة؟
2: هي مرتبطة بحاجة بتحصل لنا في وقت معين في حياتنا.
3: مرتبطة يعني هي بتظهر او من جهة لما يحصل حاجة معينة في حياتي.
2: بالظبط.
3: بعض احطها في جيبي.
2: لو مخبي حاجة ممكن تحطها في جيبك. لو مخبي حاجة.
3: الحاجة الوحيدة اللي جت في دماغي الموبايل، بس الموبايل موجود عادي.
2: لا، هو حاجة حاجة بتبقى صغيرة نوعا ما، وانت لو مخبي حاجة ممكن تحطها في جيبك وتقعد تقول نسيتها، نسيت البسها.
3: الدبله.
2: الدبله. انت راجل فعلا ما بتخبيش حاجه. هي الدبله فعلا. طيب ليك في الارقام ولا مش قوي؟
3: شويه. يلا
2: طيب حاجة. شركه بيشتغل فيها 32 موظف وزودنا عليهم ربعهم، هيبقوا كام موظف؟
3: ربع ال 32 48.
2: برافو عليك يا علي، ايه الشطاره دي؟ شطاره وراجل ما بيخبيش ايه ده. صباح الفل يا علي، نورتني يومك حلو. شكرا ليك قوي على
3: المكالمه الجميله دي.
2: ربنا يخليك، ربنا يخليك.
3: شكرا شكرا.
2: باي باي.
3: باي باي.
2: ماشي. انا طبعا كده كده زي ما قلت لكم من الاول، انا مدرسه علي الدنيا احنا تمام يا جماعه، وصراحه ومباشره ووضوح وايه، وخلاص احنا مش بنقدر بعض، ولكن بتبقى في شويه حاجات كده اللي هو انا حتى بقولها لكم، اللي هو احنا بنبقى ايه يعني. لا ما اضحك عليا معلش، انا عارفه انك بتضحك عليا، بس خبي لما هسالك على حاجه في شكلي او في هدومي او في لبسي او كده، اضحك عليا خبي. هو ايه ده؟ ايه ده؟ دي خاسه جدا. ده بقى الفستان ده احلى بقى فستان انت لبستيه بقى. لا ايه ايه ايه الخطوره دي؟ ايه الشياكه دي؟ وانت مش فاكر ومش شايف ومش عارف اصلا لبسي كان ايه، ومش واخد بالك، او حتى لو واخد بالك بس هو مش احسن حاجه قوي، فانت قول لي ده او قولها لي باسلوب احسن من كده شويه، اللي هو ابتدي انت عارفه بقى لو غيرنا مثلا مش عارف ايه، او لو عملت ايه في شعرك ممكن نروح لحته تانية، واحنا الاثنين لو احنا يعني ناس لذيذه خلاص هنبقى فاهمين بعض، اللي هو انت بتحاول تجمل الكلام وانا هبقى عارفه ان هو تمام في حاجه غلط، بس انت مش عايز تقولها لي بشكل مباشر فاوكي، فانت بتخبي وانا فاهمه شويه، فاللي هو ايه تمام، انت بس بتحاول تبقى ذوق معايا، فحركه شيك منك فانا هعديها لك. ففي بتبقى شويه حاجات كده. رايك مثلا في صحابي، دايما بيبقى الرجاله عندهم راي

يبقى كتاب مفتوح، بس الست بصفة عامة عندها اوفر ثينكينج، فممكن ندخل في حوار كبير من غير سبب. ومن ثم الراجل احيانا بيخبي، ومن ثم ماشي. طيب طيب صح عامة، يعني الموقف مش هيعدي كده. يعني لو في حاجة انت قررت تقولها واللي هو بس انا مش عارف ايه، شفت بنت معايا في الشغل كذا كذا، هنعديها مرة، بس لو سرتها اتكررت تاني هنبتدي نشغل دماغنا، وساعتها هيبقى ممكن يبقاش في حاجة، ما فيش موضوع، موضوع فعلا عادي وصدفة. ولكن احنا لو هي متفهمة اول مرة هتعديها، هسمع، بس هسمع كلمة نرمين تاني، اتفرج بقى. اتفرج على الاوفر ثينكينج اللي هيحصل، هيبقى عامل ازاي. حد بيقول لي اسلام انا ممكن اسلمك عادي جدا، بيقول لي ايوه طبعا، ان هي تعرف مثلا الزوجة التانية ده هيبوظ استقرار الاسرة، فاحنا قادرة. اسلام اللي رقمه اخره ها، في دلوقتي حاجات هتوديك في داهية. فانا بقول لك احمد متولي صباح الفل عليك، بيقول لي ده احنا غلابة. طبعا طبعا. في برضو اسلام كنت مجاوب صح، برافو عليك. مادونا صباح الفل عليكي. محمد محمود بيقول لي والله كتاب مفتوح على الاخر، ولما بعمل اي حاجه لازم اروح احكي لها كل حاجه، حتى لو عامل مصيبه بروح اقول لها اول واحد، وكان بينا وعد ان احنا نحكي لبعض كل حاجه، وطالما صراحه مع بعض يبقى ما فيش ما بيننا زعل، وقد كان ولكنه قد ولا. هو يا جماعه ايه اللغه العربيه اللي نازله عليكم النهارده دي؟ فيها حبايبي، ويعني ده نصيب، ده نصيب ملوش علاقه بالصراحة، طالما قد كان ولا، فيعني ده نصيب، بس ان شاء الله يبقى فيه خير. فيلا نبقى صراحة مع بعض احنا بقى، ونشوف انتوا عامة ايه المنتشر في عالم الزواج وشركاء الحياة، ايه الحاجة اللي ممكن ما تبقوش صراحة فيها كفاية، لو بس تخبيها كده بس عشان من باب انه ايه ما يحصلش زعل، مكسوف من حاجة، ما خلاص مش عايز وجع دماغ، مش عايز خناق، فممكن تخبيها. و هقول لكم الأغنية اللي باللغة العربية الفصحى، بما ان انتوا بتتكلموا بقى لغة عربية وبتاع. هناك شيء مختبئ داخل قلبي، عندما احاول الكلام عنه فجأة لا استطيع. ايه هو او ايه هي الأغنية الحقيقية؟ ابعتوا لي على 015 59 55 1006.

نقدم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه مكملين في ممنوع الجد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وبنشوف بقى انتوا بتخبوا ايه عن شريك حياتك. وزي ما كنت بقولك فكرة انه الحاجات الصغيرة اللي هي ايه بتعدي بس عشان انا ما اتكلمش كتير هعملها، بس انا جوايا كلام هبقى عايز اقوله بس مش هقوله. زي كده ايه محمد قال لي ان هو مخبي فكرة ان هو مش مقتنع بغسلت الاطباق عامة، اللي هو انا عايز غسلت اطباق، اللي هو ماشي ان شاء الله هنجيبها اوكي، بس من جواه الكلام بقى كده اللي هو انا مش مقتنع، ومش مقتنع ان انا هجيب حاجة انا هقعد اغسل الاطباق قبل ما احطها في الغسالة. طب وليه؟ وهعمل لها شوية تركيبات وتصليحات والحاجات دي، طب وليه يعني ليه هعمل في نفسي كده؟ ولكن انا مش هقولها ده، هقولها طيب ماشي حاضر الشهر الجاي الشهر اللي بعده لحد ما ان شاء الله تنسى. فاهمة جدا. معايا سادات. يا سادات صباح الفل.
3: صباح الخير،
2: عامل ايه؟ كله جميل. انت صاحي من النوم حالا؟
3: لا انا صاحي بدري جدا.
2: ماشي هدوء كده. طيب قول لي بقى انت، هل بتخبي حاجه عن شريكه حياتك ولا حاسس انه لا؟
3: لا خالص. انا على فكره كنا عملنا مداخله قبل كده انا وفاطمه زوجتي.
2: ايوه.
3: واحنا الحمد لله يعني احنا صغنين كده في السن، احنا بقى لنا 18 سنه متجوزين
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: حاجه الحمد لله يعني بنعمل كل حاجه صح وعارفين كل حاجه. وبالنسبه للبوينت بقى اللي بتتكلمي فيها، اللي مين بقى بيوصل لمين، لا ده انا بالعكس يعني هي مثلا لو سي مثلا هي حابه حاجه ب1000 انا اجيبها لها ب2000.
2: يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعه يا نهار ابيض يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله. اوكي فانت حاسس انه لا يعني انا كده بالنسبه لي ده الحمد يعني الحمد لله عليكم وما شاء الله عليكم كل الكلام ده، انه ده الحاجه الصح. ولكن هل انت بتشوف مثلا حتى حد من حواليك، صحابك، الناس معاك في الشغل، ايه اللي بتلاحظوا اكتر حاجه اللي بيبقوا خايفين اللي هو مش عايزين نتكلم فيه، اللي هو انا مش قصدت حاجه وحشه ولكن انا هوجع دماغ وعارف الاسئله اللي هتيجي بعدها، ايه اكتر حاجه، ايه اكتر مواضيع؟
3: يعني المواضيع دايما اللي انا بقول لك حتى بعت لك في المسج على الواتساب، اللي الرجاله دايما مظلومين في الموضوع، يعني اصحابي اللي حواليا دايما مظلومين، دايما يعني الفيدباك بتاع زوجاتهم شديد قوي على اي حاجه مستخبيه، فدايما يعني هم
2: ايوه
3: يعني عشان يديري على حاجه ده بيبقى موضوع كبير يعني
2: عشان احنا عندنا كونسبت كده لو انت طالما خبيت فهي في حاجه غلط، فانت ليه خبيت؟
3: في مصر عموما يعني اسمحي لي ان انا اقول لك اللي كل الرجاله متهمين بفيلم كريم عبد العزيز نادي الرجال السري، وده ما بيحصلش.
2: ده حقيقي، ده حقيقي، كلنا عندنا التفكير ده اللي هو ما تقنعنيش انكم متجمعين قاعدين 6 ساعات بتلعبوا بلاي ستيشن بس. دي حاجه مش مقنعه. او قاعدين في القهوه او قاعدين في كافيه. لا مش مقنعه.
3: لا ما فيش الكلام ده. الرجاله في مصر فلوس كده من الهوا محطوطه في البنك ما وبييجوا يصرفوا ولا شغل ولا كافيهات ولا اصحاب ولا يعني.
2: انت مش عارفه ليه يا سادات احس ان هو انتوا ملايكه يعني؟ ما اكيد اكيد اكيد ما تحسنيش كده برضه، ما تحسنيش ان احنا اللي مجانين، اكيد ما احنا جايبين الموضوع ده منين. بس هو طالما انت ما أي مش قايل لي الحاجه دايركت اللي هو مثلا عملت كده وعملت كده، طالما مخبي حاجه فاللي هو تعالى لي بقى، ممكن تبقى الحاجه تافهه جدا ولو انت جيت بصراحه وقلتها مش هعمل حاجه خالص، بس طالما خبيت فلا انت كده في مشكله.
3: احب اقول لك ان نص رجاله مصر بتعمل كده او اكتر. بس المشكله بقى في المقابل البنات، بنات بتوع مصر اللي هم طبعا احسن
2: طبعاً.
3: بنات في الدنيا
2: ده كده كده
3: تمام. بس احنا عندنا يعني كاريزما حتى في الجواز من كده، اللي هو مهما الراجل قال مش هتصدقيني. هي هي هي اسلوب، عارفه اللي انا دايما ايه، البنات عندهم المؤامره، نظريه المؤامره في مصر عند البنات.
2: ما هو اللي بيشوفوه، ما هو اللي ما بيشوفوه، ما انا لازم بقى يعني انا هبقى محاميتهم بقى عشان معناش بنت ترد، بس هو اللي بيشوفوه. ما هي عدى عليها كتير، واللي بنشوفه واللي بنسمعه واللي بيحصل للناس في الدوائر القريبه بتحس اللي هو طب ما انا هشك بقى، ما هو انت اكيد عارف تو جود تو بي ترو، اللي هو انت يعني ما فيش حاجه تعملش حاجه خالص. ففي عقد برضو، مربيين عقد لستات كتير، فلما تلاقي بقى حد كويس اللي هو لا لا لا انت قول قولي قولي الحاجه الغلط
3: والله
2: فين.
3: كويسين
2: من بدري
3: كويسين كتير، وانت اكيد في اصحابك.
2: الحمد لله الحمد لله
3: يعني
2: بصراحه.
3: هتلاقي لا نسبه الكويسين في مصر، مصر بلد طيبه ومصر رجالتها وستاتها جمال وحاجه يعني مش موجوده في العالم كله.
2: لكن
3: انت خرجتي بره مصر وشفتي
2: ده حقيقي ولد. لا وفي عندنا برضو في شويه اصول يعني. احنا ممكن يبقى مؤخرا وبنشوف حاجات على السوشيال ميديا حاجات فعلا وحشه، وحاجات بنقعد نقول يا جماعه هو ايه اللي حصل للرجاله، وهو فين الرجاله وفين الشهامه وكده. ولكن في الحقيقه لا، احنا بيبقى حوالينا ناس كتير لسه الاصول ولسه الشهامه موجوده. طب بما انك الراجل عاقل كده هسالك سريعا قبل ما ندخل على الجيم، في رجاله بتخبي دخلها، تحبش تقول انا بدخل لي كام في الشهر، فلوسي كام، اللي هو اللي انت عايزاه انا متكفل بيه، بس انا بيدخل لي كام بقى ما لا، هل انت مع ده ولا لا؟
3: لا طبعا، انا يعني شغلي حر.
2: حلو.
3: تمام. انا تقريبا كل الاكونتات بتاعتي والكارت مع زوجتي عالي جدا. انا مثلا لو معايا اماونت معين هي البنك بتاعي بيتساب معاها.
2: اوكي.
3: وحرام يا عمرها ولا سألت ده رايح فين ولا جاي منين، طالما هي كفر يعني كل حاجتها كفرج
2: تمام فخلاص
3: يعني فخلاص. بس انا كلير جدا في الحته دي، واي اماونت موجود كلير قدامها.
2: ما شاء الله عليكم يا جماعه والله، يعني اتمنى، لانه معظم الناس بعتلي ان احنا تمام وزي الفل وكده، فاتمنى فعلا يبقى ده الحقيقي ويكتر من امثالكم يا رب. والحاجات بس تبقى حالات فرديه اللي احنا بنسمع عنها. طيب تعالى نلعب الجيم بقى بسرعه. ماشي. والاغنيه لا سداد فكر معايا. ماشي. هقول لك اغنيه باللغه العربيه الفصحى وانت هتقول لي ايه الاغنيه الاصليه. هناك أوكي. شيء مختبئ داخل قلبي، عندما احاول الكلام عنه فجاه لا استطيع. ايه الاغنيه الاصليه؟ لو يعني بص هسهلها لك قوي.
3: اوكي.
2: لمحمد حماقي.
3: انا مركز في حاجه جديده بصراحه.
2: ما متركز في ايه؟
3: حماقي الجديد.
2: طب معلش ده في حماقي القديم.
3: بقى لنا يومين ثلاثه ما بنسمعش الا هو.
2: ايوه هو بقى حماقي بقى ايه القديم من الاغاني يعني
3: القديم
2: المعروفه. هناك شيء مختبئ. ايوه حاجه مستخبيه الحمد لله. طيب تعالى هقول لك اسئله تمام، ولازم اجابتك يكون فيها لون، اي لون. ماشي يلا بينا. اكتر بحر بتحبه؟
3: احمر.
2: ماشي. ايه اكتر فيلم بتحبه؟
3: الرجل الابيض
2: المتوسط. ماشي. اكتر مسلسل بتحبه؟
3: اكتر مسلسل مش مجمع حاجه الوان بصراحه. مسلسل
2: في حاجه ليحيى الفخراني كان اسم الكاركتر على اسم لون.
3: طبعا استاذ يحيى الفخراني عظيم. مش
2: خلاص اللي بعد. اكتر اغنية.
3: اكتر اغنية
2: في حاجات كتيرة بقى فيها لون.
3: ما هي راحت دلوقتي.
2: فيها حاجات كتيرة فيها لون. يعني حاجات كتيرة جدا. في حاجات كتيرة لون العيون والحاجات يعني كتير جدا. الحمد لله يا رب. اخر حاجه لو عرفتها والله يعني جمدان. اكتر مثل شعبي او قول لي مثل شعبي فيه لون.
3: مثل شعبي اليوم القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود.
2: الحمد لله يا رب.
3: لونين
2: عوضت المسلسل. صباح الفل عليك ونورتني. شكرا لك
3: دايما يعني ان شاء الله تقدم، ويعني
2: شكرا.
3: انا باكد لك لاجمل برنامج في مصر.
2: يا نهار ابيض يا نهار. شكرا يا سيد والله نورتني. باي باي باي. طيب ده الكلام الصح، الكلام العاقل والمفروض اللي هو يحصل يعني بصراحه، اللي هو دايما بنبقى بنتكلم بيه، ودايما تبقى البنات عايزه تشوفه، دايما ما بنبقاش والله احنا كبنات يعني مش غاويين وجع دماغ. المفروض يعني مش غاويين وجع دماغ، مش غاويين ان انا اقعد افتش وراك واقعد اقول لك انت عملت ايه ويا سلام ومين وفين واتبسطت من يعني مش عايزين ده، ولكن بيبقى في كده سنه جوانا ان هو ممكن يكون في حاجه غلط. طب انت مخبي حاجه؟ طب انت ليه خبيت من الاول؟ طب انت مش عارف ايه؟ وهندخل في جدل. فبحس دايما الصراحه والوضوح واللي هي بتبدا من بدري قوي يعني، برضو الصراحه والوضوح ده من اول ما احنا بنتعرف على بعض وخطوبه وكده، بحس لازم يبقى في صراحه ووضوح من المرحله دي يعني، برضو لان بيحصل حاجات كتيره قوي بتستخبى في المرحلة اللذيذة دي والبدايات واللفلوفة والحاجات الحلوة دي، فكل حد بيبقى بيطلع أحسن صورة عنده وتمام، ما بيتكلمش عن حاجة فاتت، ما بيقولش على حاجة معينة، ما بيقولش قوله وانا زي الفل وانت زي الفل وانا انا نهار ابيض عايشك ملكة وانت انا يا نهار ابيض اسعد راجل في الدنيا. بعد كده بقى ما تفهمش ايه اللي بيحصل. فانا بحس ان الصراحة والوضوح دول لازم يبقوا خلاص، انتوا اتنين ما تعرفوش بعض، قررتوا تبقوا في حياة بعض، باشا انا واحد اتنين تلاتة وانا واحد اتنين تلاتة، ايه تمام اوكي، مش تمام خلاص فرصة سعيدة جدا ويا دار ما دخل اتشار. اما بقى احنا نقعد بقى نخبي ونلف وكده، دي حاجة بتضايقني. اسلام بيقول لي برضو انت مصمم، انا بخبي الشغل لان ببقى راجع دماغي وجعاني وبلاقي اسئلة كتيرة جدا وهلك على الفاضي، وبالنسبة للدخل هي اللي هتقبضني. ده احنا عندنا الده وعندنا ده، عندنا هو السادات وعندنا اسلام. شوفوا بقى ايه، انتوا حكموا بنفسكم، انا مش هتكلم، انا بقول المسج ازاي ما هي وانتوا كل واحد ورايه. محمود بيقول لي برضو والله العظيم لو قلنا الصراحه هيفتكروا ان في حاجه غلط، ما زي ما كنت بقول لسند كده اللي هو عشان اتعودنا، عشان اللي شايفينه، علشان برضو اختلاف وجهات النظر في فكره هو ايه اللي عادي وايه اللي مش عادي. يعني برضو بتبقى فيه مثلا، ومش هقول ستات او رجاله، بس ممكن يبقى فيه شخص شايف انه الحاجه اللي حصلت دي عاديه او مش مستاهله ان هي تتحكي. يعني احنا ممكن البنات نبقى ممكن بنحكي بتفاصيل وعديت على مش عارف ايه وكانت لابسه ايه ورحنا فين وكده، انت خلاص بالنسبه لك هو احنا اتقابلنا خلصنا خلاص، هو انت مش قصد تخبي، ولكن انت رؤيتك للحاجه وللتفاصيل هي دي. يعني هو انا مش بقول تفاصيل كتير، هو والله ده اللي انا شايفه، ده اللي عيني ودماغي مترجماه. فاحنا بيبقى بالنسبه لنا انت ما قلتش تفاصيل، خبيت، قابلت دي صدفه وما قلتش، وانت مش قصد ما تقولش، بس انت دي حاجه وقعت منك يا سيدي، هنقول انه غصب عنك. فبالتالي لما الحاجات دي بتتجمع بيبقى في بقى نظريه المؤامره ونظريه انه لا انت اكيد مخبي حاجه، او انت طب ما قلتش ليه لما عملتها قبل كده، فعشان انت قصد تخبيها، ونشتغل بقى في الاوفر ثينك. فبحس بس رؤيتنا للحاجه اللي تتقال ولا ما تتقالش بتختلف. انا بودي الحسن النيه للاخر. ماشي، في رقم اخره 897. ماشي، صباح الفل جدا. طيب حد بيقول لي، عبد الله بيقول لي انا مع اسلام طبعا. عاش يا ابني. عاش على ايه بقى؟ هو قال كذا حاجه، فعاش على ايه؟ عاش انك في وجع دماغ فانت مش عايز كده يعني تتكلم، ولا عاش انك ما تقولش الدخل بتاعك، ولا ايه؟ عشان بس التشجيع. احمد رضا صباح الفل عليكم، يقول لي والله الرجاله غلابه وطيبين وعلى نياتهم وبيجوا دغري على طول، انتوا اللي بتحبوا ايه يبقى في حوارات وحاجات كده، وبلاش نظريه المؤامره والمظلوميه. حذرتك. لا لا يا باشا، انا ما بتهددش عادي، ايه اللي هقوله اللي مقتنع بيه هقوله. بس عاجبني قوي يا جماعه، وعاجبني قوي رجاله كتير برضو بتتكلم عن الموضوع ده. البنات انتوا فين؟ ان عشان حاسه ان هو خلاص كلنا الدنيا لذيذه والدنيا حلوه وبتاع وكلنا غلابه وكلنا طيبين. مش انا مش هحكم، انا بنقل وجهات النظر بس، عشان ايه ما البنات بس مستنيه ان هي تقول لي ايه رايها، فانا بحاول بس ان انا ابقى الجانب التاني. طيب كنتوا تقولوا كل الحاجات اللي انتوا عايزينها، فابعتوا لي يا جماعه، ابعتوا لي اكتر على 015 59 55 1006.

ماشي، دي الحاجات المستخبية اللي ممكن نقبلها عادي كبنات، عادي عادي في شعر حلوة وحاجة لذيذة، أو دي ممكن نقبلها عنديش مشكلة خالص. طبعا ماشي، محمود بيقول لي انت قصدك تقولي ما هو من عمايلكم السود. بنسمع برضو، بنسمع كتير بصراحة، يعني بنشوف كتير وبنسمع كتير، وحاجات مريبة جدا جدا، اللي هو ايه ده ليه احنا، ايه اللي وصلنا لكده، يعني احنا ليه دخلنا في حياة بعض اصلا عشان نعمل كده. سلمى بتقولي صعب ان الواحد يلاقي حد صريح من البدايه، لان اهو يا بقى بتقول الرجاله كلها حوارات، فهيبقى حد صريح من الاول بيحب الشخص اللي قدامه بجد، يعني ده صعب جدا، ولو بيحبوا بعض فمش مستاهل يدخلوا في حياتهم اي حوارات، ده الطبيعي جدا. في من هنا بيقولي من هنا اكتشفنا ان مستمعينك كلهم متربيين احسن تربيه، ده كده ودايما بتفاجئ لما بتكلم في اي موضوع شائك كده، وفي حاجات بقى من الحاجات اللي بنقعد نسمعها والناس وحشه وكده، والله بكتشف ان احنا هنا الناس زي الفل ومستمعين ممنوع الجد زي الفل، ايه ده ما بيحصلش ده خالص، فالحمد لله رب، بسم الله ما شاء الله عشان ما تتحسدوش. بس مجدي صباح الفل عليك، في ده محمد من الامارات صباح الفل عليكم، كنت برضو مجاوب صح، في كذا حد كان مجاوب صح. احنا المتجوزين لو قلنا لبعض كل حاجه نتحرق. ده مريم يعني مريم. نشوف الموضوع ده ماشي. في حد بيقول لي بعض الرجالة بتبقى عايزة مراته ما تعرفش حد عشان يكون هو المسيطر وبس، ولو في حد من الاتنين خب اي موضوع بيبقى بس لمجرد تريح الدماغ. ما بقولك في مواضيع اللي هو تعدي، اللي هو لو تريح دماغ مثلا او لا، او انا مش فايق دلوقتي، او فعلا رجع من الشغل، او مش عارف ايه، او اللي هو بقى الحاجات اللي هي فلوس شوية، لو جبتي حاجة غالية وحاسة ان اتضحك عليكي فمش هتقولي له بس عشان ميبقاش شكلك وحش، اما في بتبقى حاجات اكبر من كده مش هنتطرق ليها النهارده. يعني اوقات كتير لما بروح معاها اشتري لبس بنلف كتير جدا وبكون تعبت، فبتاخد رايي في اللبس، فانا بقول لها كويس جدا عشان نمشي لان انا تعبت. نبقى فاهمين على فكره. بنبقى حاسين اللي هو ده تحفه بقى، يلا وسعره هايل، يلا بقى بينا عشان انا ايه خلاص على اخري. حد بيقول لي اعتقد وده من وجهه نظري، الحياه الزوجيه ما ينفعش الراجل يكون فيها زوج فقط، لازم يكون لزوجته اب واخ وصديق، وفي الاخر زوج، حياه مشتركه ما بين اتنين بتتقسم على اتنين، وما ينفعش اي طرف يخبي اي حاجه عن التاني، فاي كانت النتيجه مش بخبي اي حاجه عليها اطلاقا. ده جون، برافو عليك يا جون والله يا جماعه، الناس الجميله دي. في رقم اخره 497 صباح الفل، شكرا، يعني مبسوطة ان الحلقة عجباكي والله. ما ينفعش حد يعرف دخلي المالي ايه، بقالي 20 سنة شغال ومنهم 11 سنة جواز، محدش يعرف انا دخلي كام. ده صلاح والله، لو الموضوع مريح كده ما عنديش مشكلة، انا دايما بحس في الحاجات دي ما فيش قاعدة ثابتة، طالما ان هي كويسة والناس مرتاحين خلاص، الطرفين مرتاحين خلاص، تعرف ما تعرفش، انت تعرف يا خلاص اهو. فالنقيض تماما عبد الله، ما يقولش الدخل بتاعه طبعا، والا هيخلص قبل ما الشهر يبدا. قصدك ايه يعني؟ قصدك ايه يعني ان انا بصرف كتير؟ ماشي، ده طبعا الكلام اللي هيتقال. ماشي، في هدى انا بجد اتصدمت اهو، شفتوا اهو، ولحد دلوقتي مش قادره اتخطى. ما بقول لكم احنا كبنات مرهفين الحس، بنبقى بس ايه مع شويه صدمات كده بيبقى فيه بقى نظريه المؤامره والايه اللي بيحصل وايه هتخني امتى. الفكره مش ان الرجاله تخبي، بس زي ما قلت التفاصيل، وبعدين الدخل لازم اقوله عشان احنا في مركب واحده، ده مينا، وده اللي انا برضو مقتنعه بيه الى حد كبير. كم بقى الناس والله احنا مظلومين، والله احنا مظلومين يا جماعه، هي مش فكرة ظلم، مش فكرة مين ما أفور ومين مظلوم ومين كده، ولكن هو الموضوع في الأول وفي الآخر كله تفاهم، صراحة من الأول إحنا بادئين بيها، مفيش حد نيته وحشة من ناحية التاني، مفيش حد لو حتى اللي هو الفلوس عشان دي أكتر حاجة اتكلمنا فيها، اللي هو الدخل وأنا بس علشان أبقى الدنيا تمام، ابقى انا فعلا رب الاسره، فاللي هو بقى واخد بالي من المصاريف او الحاجات دي، مش عشان بقى نشفها بقى عليكي، ومش عشان ما تعمليش مش عارف ايه، وعشان ما تلفيش والحاجات دي، اللي هو خلاص. وفي ناس لا، المرتب اهو خدي
ظبطي الدنيا وتمام. وعلى فكره بالنسبه للستات كتير اللي هو لا ليه ليه تشيلني انا مصاريف البيت، خلص انت واللي انا عايزاه انت عامله وخلاص. فهي كلها في الاول وفي الاخر صراحه تفاهم، احنا في مركب واحده، احنا المفروض ما بيننا حب وموده، مش داخلين شركه وكل شريك بيخبي على التاني. فيعني ايه انت ربنا انت ربنا بقى. اشوفكم بقى بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد، كان معاكم ساره النجار، سلام.

الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الإريتري.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والتصعيد بين إيران وإسرائيل.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن لم تشارك في الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.
1: تأهب في تل أبيب وحيفا ومناطق مختلفة في إسرائيل بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية وتحذيرات من ضربات إيرانية جديدة محتملة.
2: ترامب يدعو تل أبيب وطهران إلى ضبط النفس ووقف الهجمات المتبادلة ويطالب إيران بالمضي قدما في الحوار وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار.
1: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا للكابينة المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
2: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
1: البنك المركزي يعلن تحقيق صافي الاحتياطات الدولية رقما قياسيا ليصل إلى 53 مليار و100 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
2: وزير الري يوجه بتنفيذ الخطط المالية للمشروعات المائية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق للمشروعات الحالية.
1: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعلم.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 12 ظهراً على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يفتتح ويتفقد عددا من المشروعات الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والتصعيد بين إيران وإسرائيل.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن لم تشارك في الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.
1: تأهب في تل أبيب وحيفا ومناطق مختلفة في إسرائيل بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية وتحذيرات من ضربات إيرانية جديدة محتملة.
2: ترامب يدعو تل أبيب وطهران إلى ضبط النفس ووقف الهجمات المتبادلة ويطالب إيران بالمضي قدما في الحوار وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار.
1: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا للكابينة المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
2: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
1: البنك المركزي يعلن تحقيق صافي الاحتياطات الدولية رقما قياسيا ليصل إلى 53 مليار و100 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
2: وزير الري يوجه بتنفيذ الخطط المالية للمشروعات المائية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق للمشروعات الحالية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: نكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس الوزراء يفتتح ويتفقد عددا من المشروعات الصناعية بمدينة السادس من اكتوبر.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والتصعيد بين إيران وإسرائيل.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن لم تشارك في الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.
1: تأهب في تل أبيب وحيفا ومناطق مختلفة في إسرائيل بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية وتحذيرات من ضربات إيرانية جديدة محتملة.
2: ترامب يدعو تل أبيب وطهران إلى ضبط النفس ووقف الهجمات المتبادلة، ويطالب إيران بالمضي قدما في الحوار وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار.
1: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا للكابينت المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
2: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
1: البنك المركزي يعلن تحقيق صافي الاحتياطات الدولية رقما قياسيا ليصل إلى 53 مليار و100 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
2: وزير الري يوجه بتنفيذ الخطط المالية للمشروعات المائية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق للمشروعات الحالية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: يعني ايه جيمنج؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس الوزراء يفتتح خط انتاج جديد لشركة عالمية ويؤكد ثقة الشركات العالمية الكبرى في مناخ الاستثمار في مصر.
2: مدبولي يؤكد أن الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات العالمية الكبرى لإنشاء وتطوير قاعدة صناعية قوية.
1: وزير التخطيط يستعرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والتصعيد بين إيران وإسرائيل.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا للكابينت المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
1: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
2: البنك المركزي يعلن تحقيق صافي الاحتياطات الدولية رقما قياسيا ليصل إلى 53 مليار و100 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
1: وزير الري يوجه بتنفيذ الخطط المالية للمشروعات المائية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق للمشروعات الحالية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم المنتخب الفرنسي اللي بيشارك في المونديال للمرة 17 والثامنة على التوالي. فرنسا من أهم المرشحين لتحقيق اللقب لأن تقريباً عندهم أقوى قائمة منتخب في العالم. فرنسا حققت اللقب في 2018 ولعبوا نهائي قطر 2022 وخسروا بركلات الترجيح في مباراة درامية قدام الأرجنتين. ديدي ديشان أعلن التحدي قبل البطولة وقال إحنا رايحين نحقق اللقب الثالث بعد 98 و2018. ديشان كان ليه دور مهم في إنجازات فرنسا وهدفه بعد تدريب المنتخب لمدة 14 سنة إنه يكون أول مدرب في التاريخ يلعب 3 نهائيات للمونديال بعد ما كان واحد من 3 بس في التاريخ قدروا يرفعوا كاس العالم كلاعب وكمدرب. هدفهم التاريخي في المونديال هو جوس فونتين اللي محتاجش غير نسخة واحدة وتحديدا في 58 بالسويد عشان يسجل 13 هدف في 6 مباريات ويخلد اسمه في التاريخ كأكتر لاعب سجل في نسخة واحدة. لكن امبابي عنده الفرصة يكون الهداف التاريخي لأنه مسجل لحد دلوقتي 12 هدف. أما الأكثر مشاركة هو القائد والحارس السابق هوجو لوريس بعد ما لعب 20 ماتش ووصل للنهائي مرتين.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس السيسي يبحث مع رئيس إريتريا إسياس إفورقي مجمل التطورات والقضايا المشتركة.
2: الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.
1: رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج جديد لشركة عالمية ويؤكد ثقة الشركات العالمية الكبرى في مناخ الاستثمار في مصر.
2: مدبول يؤكد أن الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات العالمية الكبرى لإنشاء وتطوير قاعدة صناعية قوية.
1: وزير التخطيط يستعرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والتصعيد بين إيران وإسرائيل.
1: إسرائيل تعلن توجيه ضربات لأهداف عسكرية داخل إيران ردا على الضربات الصاروخية التي نفذتها طهران.
2: نتنياهو يعقد اليوم اجتماع للكابينت المصغر لبحث الموقف من التصعيد ضد إيران.
1: اتصالات إقليمية وعربية مكثفة لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.
2: البنك المركزي يعلن تحقيق صافي الاحتياطات الدولية رقما قياسيا ليصل إلى 53 مليار و100 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي.
1: وزير الري يوجه بتنفيذ الخطط المالية للمشروعات المائية وزيادة معدلات التنفيذ والإنفاق للمشروعات الحالية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: وموعدكم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يوم مشرق، يوم اثنين، يوم كله نشاط وحيوية. احنا لسه في نص الأسبوع، بنحاول نفوق، بنحاول نفهم الدنيا. أول شهر ستة لسه في البدايات. لو عندنا أي تارجتس، لو عندنا أي أهداف، لو عندنا أي بلانز أو مخططات، ياريت نفتح الأجندة بتاعتنا نشوف احنا وصلنا لإيه. خلاص احنا كده في النص التاني من السنة، نص السنة خلصت، فاضل النص اللي بعده، يعني فاضل لنا ست شهور و2026 تخلص. فهل عندنا اي اهداف نعملها في الست شهور؟ وهل حققنا ايه في الست شهور اللي فاتوا؟ عايزين كده ايه نقعد ونستمخ كده ونستجمع قوانا ونعرف بقى اللي احنا هنعمل ايه في حياتنا. في اللي عايز يخس، في اللي عايز يهدي الدنيا، في اللي عايز مثلا يفتح بروجكت، في اللي عايز لا انا عايز اهدى السنه دي خالص واعصابي تبقى هاديه وابقى انسان طبيعي تاني كده، غير العصبيه اللي انا فيها وغير النرفزه وغير الحاجات. طيب عزيزي ديدو، انا جاي لك بعد الحلقه. انا اسف جدا ان انا ما كلمتكش، بس كان عندي شويه ظروف. حبيب قلبي، دي رساله الى مديري العزيز. طيب بنتكلم عن ايه النهارده؟ بنتكلم عن حاجه لذيذه جدا ما بين الراجل والست. هنعمل خناقه غير مفتعله، خناقه خفيفه بالراحه خالص. مين اللي بيدي مبررات اكتر؟ ده السؤال. هل الراجل هو اللي بيدي مبررات ولا هل الست؟ ابعت لي على 01529251006 حرب صغيره، يلا نعملها على الهوا. بس اللي هيقول مين اللي بيبرر اكتر، الراجل ولا الست، يدينا مبررات لو سمحتوا. يعني الحلقه كلها النهارده مبررات. ابعتوا لي كده فاصل رفيع وهنرجع لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: للسماء. كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رقم اخره 422 بيقول انا شايف ان الستات اللي بتبرر اكتر لان الرجالة كده كده ما بتغلطش. بوم كده دخلنا في خناقة احنا في غنى عنها. طيب دي اول مسج. بحس الراجل بيدي مبررات اكتر من الست عشان مش بيحب حد ينتقده او يطلعه غلطان. دي ست هي اللي بعتها. خناقة تانية بيردوا على بعض. مساء الخير يا خالد، معاك يسرى حسني. عايزة اعمل مداخلة اتكلم في موضوع التبرير بين الراجل والست. حاضر. طب هنعمل اللينك اللي جاي، هنعمل المداخلة. مستشار محمد الفهد، ارسل تحياتي وتقديري واحترامي لك ولكل المستمعين. شكرا جدا جدا جدا. ومصطفى جمال فضل الله، والى العميد صالح والاستاذة نور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك مشرفنا ومنورنا. عندي امتحان بكره، ادعولي. ربنا معاكي سوسن. سوسن عندها امتحان بكره، ادعولها يا رب يا سوسن تنجح. لا في مسجات كتير كلها يعني خناقه ما بين الراجل والست، بيتكلموا عن مين اللي بيبرر اكتر. طب السؤال تاني، مين اللي بيبرر اكتر وليه؟ ابعت لي كده دلوقتي او حضرتك طبعا ابعتي لي على 015-952-1006 نعرف المشكلة هتكمن هتتحصر فين، عشان نشوف مين اللي بيبرر اكتر. هل الراجل هو اللي محتاج دايما يبرر، ولا هل الست هي اللي محتاجة تبرر؟ لان انا ساعات بحس ان الراجل ما بيفهمش الست قوي، فهي بتحتاج تديله مبررات هي عايزة ايه. يعني مثلا لو هي خارجة مع اصحابها فبتقعد تديله في مبررات عشان يفهم انت ليه خارجه، ما تقعدي، ما احنا قاعدين، ليه هتنزلي؟ عشان وعشان اصل، وهنلف هنجيب هنعمل شنط المدارس، الولاد عايزين في مش عارف كحك، حاجات اللي مش عارف ايه. لازم تقعد تقول هي نازله ليه، تقعد ترص الف حاجه. فهنشوف يعني عايزين نحكم، ولا الست اللي مش بتفهم الراجل فعشان كده هو بيقعد يبرر لها انا قاعد على القهوه مع صحابي ليه، عشان بفصل شويه، ليه بتفصل؟ عشان انا محتاج ان انا اريح دماغي شويه، عشان انتوا طلباتكم، عشان فهناك بعض المبررات او كثيرا منها مش بعض. طيب ابعتوا لي على 015-952-1006 مين بيبرر اكتر، هل الراجل ولا الست؟ لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام.

عزيزي المستمع، لسه مكمل مع خالد جواد على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، وبنتكلم عن مين بيبرر أكتر. هل الراجل بيبرر أكتر ولا الست بتبرر أكتر؟ في خناقة في المسجز مرعبة، يعني عندي 1000 مسج بتقول لا الستات هي اللي بتبرر أكتر، و2000 بيقولوا لا الراجل هو اللي بيبرر أكتر. فعايزين ندخل، كنت عايز أكلم اسمها إيه، اسمها يسرى. يسرى قالت لي عايز أعمل مداخلة، وما ردتش. يسرى أين أنت يا يسرى؟ عايزين نتكلم، عايزين نتناقش في الموضوع. طيب إزايك، عامل إيه؟ أنا عايز أقول لبنات أختي منى ومنار وجنى وخلود وخالد وعاصم، كل عام وأنتم بخير، والسنة الجاية نكون متجمعين، وألف سلامة على عمته نور عيني. الله يسلمك، بس فين موضوع الحلقة؟ ده أنت همشتيني خالص. ماشي. واحدة بتقول لسه جاية، الكلام على إيه؟ المبررات قلناها. في حد بيقول الستات هي اللي بتبرر اكتر عشان عليهم مسؤوليه زي البيت والعيال. مش فاهمك قوي، برر اكتر او وضح، يعني وضح عشان مش فاهمك قوي. طيب مين اللي عليه او مين اللي بيبرر اكتر، هل الراجل ام الست هي اللي بتبرر اكتر؟ ده موضوع الحلقه اللذيذ النهارده، وبنتناقش وفاتحين باب المناقشه كتير جدا. رقم الواتساب 0159521006، ابعت لي قول لي كلمني وانا هكلمك على طول، ونتناقش ونشوف مين الصح ومين اللي غلط. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
5: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
6: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يبحث مع رئيس إريتريا إسياس إفورقي مجمل التطورات والقضايا المشتركة.
2: الرئيس السيسي يؤكد المسؤولية الحصرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته.
1: إيران تعلن وقف العمليات العسكرية وتحذر من رد أشد قوة إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
2: ترامب يقول إن حصار إيران سيظل مستمرا لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
1: وزير المالية يؤكد أمام لجنة الخطة بمجلس النواب أن لا صحة لفرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة.
2: هيئة الاستثمار تؤكد أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية بتطوير بيئة الأعمال ودعم التصدير والتمويل.
1: انخفاض مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
1: رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يبحث مع سفير اليونان التعاون الأكاديمي والتقني.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

عزيزي المستمع اللذيذ، لسه معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، بنتكلم عن تبريرات الرجل هي الاكثر ولا تبريرات الست هي الاكثر. عندنا حوارات، في حد اخره 426 بيقول لي كلمني حاضر، اتمنى لو اعمل مداخلة، رقم اخر 81 حاضر. انا اميرة، دايما اللي بتبرر بتبقى الست، لان الراجل مش محتاج انه يبرر لنفسه اي شيء، لان هو الراجل، لان هو الراجل. الست دايما بتبرر اسئلة كتير هو بيسألها، انت فين، انت رحت ليه، انت عملت ايه، هو انت كنت بتكلمي مين. انا طول الوقت بتسأل السؤال ده، هو انت بتكلمي مين، كل ما اكلمك الاقيك، الاقي حد بيكلمك. انا طول الوقت ببرر ان انا بكلم اهلي، بكلم اخواتي، بكلم عماتي، بكلم اي حد، ويقوم قافل وعاملها زعلة. انا طول الوقت ببرر. ما اعرفش هو ده عدم ثقة في الراجل ولا ده عدم ثقة في الشخصية اللي معاه ولا ايه، بصراحة مش فاهمة. لا، لازم يكون ما بينكو ثقة اكبر من كده. لا، هو لو انت بتتكلمي في التليفون كتير، هو كده كده يعني عارف ان انت بتكلمي اهلك، مش محتاجة تبرري له ده، او انت تحسسيه بده لو هو مش حاسس ده، اللي هو انا النهاردة كلمت كذا وكلمت كذا وكلمت عمته وكلمت اختي الكبيرة وكلمت مش عارف مين وكلمت مامتي. فحسسيه بالاجواء كده، عشان لما بيتصل بيكي ويلاقيكي مشغولة يبقى عارف ان انت بتكلمي حد من اهلك. الموضوع بسيط جدا، ما فيهوش اي حاجة. الستات عموما ايه؟ الستات عموما ايه؟ مش فاهم حاجة. العربي فيه كارثة عندنا. المسجز انا مش بعرف اقراها من كتر. حد بيقول لي هلا، اهلا وسهلا. المبررات دي حاجة كفرغة، اللي عايز حاجة بيعملها، رقم اخره 54. ماشي، صح. طيب، مسجات فيها خناقات كتير قوي. الستات كلامها ياما عموما، ياما. ماشي، فهمت. مش بتبطل أسئلة، هي كاتبة كده. الستات والرجال كلنا بنتكلم وكلنا بنقعد نقول وبنسأل فالموضوع الموضوع مش حكاية الستات أو الرجالة، لا، هو الموضوع كده كده في كلام وفي مبررات، بس احنا بنقول مين الأكتر، مين اللي بيبرر أكتر، هل الراجل ولا الست؟ ابعت لي كده على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: غلف نت، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وبنسأل مين اللي بيتبرر اكتر، هل الراجل ولا الست؟ في حد بيقول لي نفسي اشارك معاك يا خلودة. حاضر والله، عينيا نشارك، نعمل اخر فقرة، نعملها مداخلات بقى وايه، ونعمل كام تليفون كده. في حد بيقول لي كلمني ارجوك الراجل اكتر بصراحة، بس ده لاسباب كتير، بس نتكلم الراجل يا باشا. ماشي، الراجل هو اللي بيبرر اكتر، يعني عشان احنا بنسأل سؤال في الحلقة، مين اللي بيبرر اكتر، هل الراجل ولا الست؟ طيب هتسأل عم جواد، هيقول لك ان احيانا، بص بقى الرد الدبلوماسي، تعلم بقى، احيانا الراجل بيبرر واحيانا الست بتبرر. الله، قال يعني انا كده جبت التايه؟ لا، ما الاتنين بيبرروا، مفيش حد، انا شايف ان مفيش حد اكتر من حد. لو انت شايف ابعت لي على 0152952006، ده رقم الواتساب لنجوم اف ام، قول لي مين اللي بيبرر اكتر، هل الراجل ولا الست. انا شايف ان في اوقات الراجل بيبرر وفي اوقات، الله ينور عليك، صح كده. اللي مختلف مع الراي او هذا الراي يبعت لي على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

جاي لي فويس نوت لذيذه جدا من حد رقم اخره 43، بيقول لي اللي مضطر ان هو يبرر بيكون الطرف اللي في علاقه بيحتاج دايما ان هو يبرر، وساعات ما بيكونش هو غلطان، وده فعلا كلام حقيقي. في حد تاني قال لي اللي بيبرر اكتر هو اللي بيغلط اكتر، وكلنا عارفينه واضحه يعني. دي واحدة بعتها ان الراجل هو اللي بيغلط اكتر يعني، فبيبرر اكتر دايما. مش لازم والله يعني ما يعني، ده على حسب. بلاش نعمم، بلاش نقول الستات كلهم او الرجالة كلهم، بس احنا بنفرض فرضيات وبنشوف عليها بعض الحكايات والصح والغلط، مش اكتر من كده. انا مبسوط جدا بالحلقة دي، ستات كتير او بنات كتير قالت رأيها في الرجالة، ورجالة كتير قالت رأيها في الموضوع وفي الستات، ان هي بتبرر اكتر او ان هو بيبرر اكتر. شكرا جدا، حلقة لذيذة وخفيفة على قلوب حضراتكم. ان شاء الله حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في يوم الاثنين اللي جاي من الساعة 3 للساعة 5. بشكركم، كنت معكم خالد جواد، باي باي.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقه اعلى او تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقه الكاس على تود باي بي ان هديه تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفتره محدوده، وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: إيران وإسرائيل تعلنان وقف العمليات العسكرية المتبادلة.
2: ترامب يقول أن حصار إيران سيظل مستمرا لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
1: نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية يبحث مع شركة صينية للإطارات توسعاتها في مصر باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار.
2: وزير المالية يؤكد أمام لجنة الخطة بمجلس النواب أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة.
1: هيئة الاستثمار تؤكد أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية بتطوير بيئة الأعمال ودعم التصدير والتمويل.
2: انخفاض مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
1: التصدير للصناعة الغذائية وتنمية الصادرات وهيئة المعارض يبحثون خطة المعارض الخارجية لزيادة الصادرات.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
1: رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يبحث مع سفير اليونان التعاون الأكاديمي والتقني.
2: وزير الشباب والرياضة يبحث ملف مديونيات المرافق المستحقة على الأندية ويؤكد العمل على تحقيق الاستقرار الإداري والمالي للهيئات الرياضية.
1: مكتبة الإسكندرية تطلق برنامجا متنوعا من الأنشطة الإبداعية والتكنولوجية لإجازة صيف 2026.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة

0: أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جندي مروان أدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه؟
1: فتحينها احنا النهارده.
2: بحاول ابقى مديه مود الصيف. اخبارك ايه النهارده؟
1: كله حلو.
2: منورنا كالعاده.
1: الله يخليك
2: حبيبي.
1: ربنا يعزك.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الاثنين النهارده 8 يونيو. يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله. كده نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسليكوا في الطريق. مروان كعادته دايما مجهز حاجات لذيذه، حاجات مسليه للبرنامج وللحلقه.
1: خلينا
2: كل حاجه دومينو. تعال نبتدي بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 35، النهارده بالليل هتكون 20، ساني، الدنيا شمس وجميله. في ايه يا سيدي؟ الفيلز لايك 37، والهواء 13 كيلو في الساعه، والرطوبه 23%. دي كده في السريع درجات الحراره. بكره هيبقى يعني الفتره اللي جايه كلها لغايه يوم الاحد الجاي تقريبا نفس الحاجه، يعني نفس الدرجات، فرق 1 درجه يعني. بس غير كده لا جديد.
1: طمنين عليك انت، بس انت بخير، اهم حاجه تكون انت كويس.
2: الحمد لله. الحمد
1: يا رب دايما.
2: وبنحاول اهو. طبعا احنا عايزين نسلم عليكم لو بتسمعونا وعندكم اي ابديتس مروريه برضو كده، ايه قولوا لنا ايه الاخبار، قولوا لنا الطرق عامله ايه. لو حته معينه زحمه برضو قولوا لنا عشان نقول لمستمعينا ياخدوا بالهم من الطريق. تعالى نبتدي النهارده برغب علام، ايه رايك؟
1: يلا.
2: ونرجع على طول بعديها نشوف المسجز 015 5955 1006 facebook.com/نجوم.

الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
5: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
7: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سلام على الناس،
2: يلا بينا.
1: طيب حماده المصري، مساء الجمال، مساء الفل عليك. محمد رجب بيقول هاي جوزايماس، عاملين ايه؟ لا قولها زي ما يا رب.
2: ارجاتو جوزايماس.
1: نجوان، مساء الجمال عليك. يا عبد الهادي من الرياض، مساء الفل. نبيل حماد، مساء الفل. وصال، مساء الجمال. في احب اقول لكم ان دمكم زي العسل. هو طبعا بيجاملك يا رب. ده احمد كريم من الزقازيق بيقول اخباركم ايه، يا رب تكونوا بخير. عايز اوجه الرساله لبابا كريم العطار وتقول له ربنا يوفقك في الشغل الجديد، ونسمع نفسي اسمع حمزه نمره. ماشي،
2: حاضر، شوف لك حاجه.
1: في كمان اسلام، مساء الفل، بيقول مساء الخيرات عليكم من الجيم، عايز اسمع سمر طارق. سمر طارق مش عارف. ماشي،
2: عندنا
1: في كمان مين تاني؟ بس مفيش حاجه تاني.
2: ماشي. تفتكر طيب احنا ممكن نسمع اغنيه، بس تفتكر ممكن بقى لو عندكم اغنيه معينه عايزينها لحمزه نمر قولوا لنا، ممكن نشغلها كمان شويه. طيب خلينا نطلع كده فاصل ونرجع نشوف باقي المسجز ونبتدي برضو اخبارنا معاكم. ابعتوا لنا لو في اي ابديت مروريه 015 5955 1006.
1: تاني بشغلك شويه ورا، لان الناس كتير اشتكت من البقسومات.
2: البقسومات فين؟ منين؟
1: ما لقيتش والله، مستني اجيب لك حاجه كويسه. يعني في كتير موجود في كل، بس انا يعني
2: كلها رئيش.
1: لا المنطق بتاع كلها رئيش دي لا
2: لا, لا. اوكي،
1: واللي يرسل يعني خلاص انا عندي اثنين بس مش
2: خلينا نطلع الفاصل نسمع سيد
1: الباط ونرجع
2: ونرجع نكملها عادي. الهوا مش رايح في حته، موجود معانا يعني. نسمع بس اغنيه سريعه جدا ونرجع على طول. خليكم معانا.

0: محمد رجب بيسأل بيقول اولا بيونسي منور الاستوديو، مش عارف مين بيونسي اللي انت تقصدها، وانت بتردي على مين؟ انتوا مين؟ من انتم؟ ما علينا. بيقول انا شفتك يا مروان اول ما يارا طلعت فاصل، قمت مشيت اعترف، رحت فين؟ رحت بره والله، ما رحتش في حته. مساء الخير يا مروان، كل سنه وانتم طيبين. لو ينفع تسمعنا اغنيه ست الحلوات لكاظم الساهر عشان فرفوره بنتي زعلانه وهي بتحبها، دي فاطمه حسام.
1: كاظم الساهر بقى لنا كتير قوي، مش حاضر، هشوف لو في حاجه عندنا.
0: لو موجوده ام احمد بتقول عاملين ايه حلوين، احلى كابل في الدنيا. انا بقى نفسي اهرب من زحمه البيت واروح لزحمه الشارع واقول لكم
1: يعني صدقيني لا خليكي احسن من زحمه، في زحمه البيت الطف.
0: مساء الفل، هو مش ممكن تكونوا معانا طول الاسبوع؟ ده علي فضل الله. مساء الفل عليك يا علي، احنا معاكم حد واثنين وثلاث، ودينا ومنير معاكم اربع خميس سبت، فيعني احنا محوطينكم طول الاسبوع
1: كده
0: كده. بس هي يارا عشان بيبقى عندها غسيل اربع وخميس،
1: فمش بعرف اجي كل الايام.
0: الرقم الاخر 505. ده اللي طلب حمزه نمره، ده احمد كريم، ده كان طلب حمزه نمره. في مين تاني؟ احمد ربيع، مساء الفل وحشتوني. فين؟ ثواني، فين؟ ليه بتجري؟ ليه المسجز بتجري كده؟ ماشي، ما علينا. على مرأيه
1: حماده المصري اللي بعت لنا على فيسبوك
0: بس. كالعاده.
1: مساء الفل عليك يا حماد.
0: مساء الفل على جنرالات الاذاعه، ده رقم الاخر 995. والنبي يا جماعه حطوا اساميكم في المسج نفسها. في مين تاني؟ حماده المصري احنا سلمنا عليه برضو، عبد الهادي من الجوان. احمد ربيع اهو
1: مسج. كده احنا غطينا المسجز.
0: لا لسه انا هقرا لك. احمد ربيع بيقول مساء الفل وحشتوني، خد اجازه بقى يا اللي في بالي.
1: ده انت
0: اشمعنى؟ مع ان هو من التيم بتاعك احمد ربيع،
1: ما هو عايزك انت تاخد اجازه.
0: وليه ما تجيش انت؟
1: عشان هم عايزيني على الهوا معايا.
0: ولما هم عايزينك على الهوا خدتي اجازه ليه؟
1: كان لازم الحق قبل التايفون سيزون.
0: التايفون انا اكلتي التوفو.
1: كنت مش مقفله هناك الشبابيك كويس. في الشاليه بتاعي في كيوتو
0: كنت
1: سايبها
0: بس سيف كاتانا كده صغير. ما حدش يخش.
1: فكلموني فروحت حطيت فويل يعني وحاجات ورق زبده ورجعت.
0: وفويل ورق زبده بس التراب هناك بيقوم هوا بتراب.
1: بس يعني فرحت بسرعه يعني على طول، مشوار بسيط
0: فركه كعب.
1: ناحيه من كوكب وجيه.
0: صحيح. وحشنا جدا مساء الجمال على الناس الجمال، ده غالبا مصطفى عبد ربه لو انا مش مخطئ يعني. هو مصطفى عبد ربه. ايه تاني؟ من غيرها البرنامج ملوش طعم، وخد اجازه بس والدنيا هتبقى فل. ده احمد ربيع فعلا
1: اهو شرح لك اهو.
0: والله ببقى انا هتكلم معاه، ببقى متضايق ان الناس يعني بيبقوا باعتين مسج ومش عارف ان دي اخر مسج هو هيبعتها.
1: انت بتحدد المستقبل.
0: احساسه احساسه بقى ان لسه المستقبل قدامه طويل، ولسه هبعت بكره وبعد بكره وكده. مش عارف ان دي اخر مسج بعديها يعني.
1: ايه يا عمر، شفت مذيع بيهدد مستمعينه على الهوا.
0: سلمى بتسلم علينا بتقول انا بسمعك من قلب تمرين الاولاد، بسمعكم من قلب تمرين. طب قولي لنا الولاد بيتمرنوا ايه؟
1: مرنت النهارده.
0: انت؟
1: رحت الجيم النهارده والله العظيم.
0: عملت ايه؟
1: انا عاده بحب اروح الجيم،
0: شربت قهوه ورغيت شويه مع ناس اصحابي ومشيت.
1: عاده بحب يعني لو رحت بروح بالليل، ما بحبش اروح الصبح. سلام. يعني رحت النهارده الصبح قلت
0: عشا وحش عندك
1: عندي صداع بقى مش قادر احكي لك. بس طيب خلينا نطلعك فاصل وهنرجع على طول نكمل المسجز. 015 595 5006. حمزه نمر
0: يلا
1: قلت احط رايق.
0: لا احمد ربيع.
1: ونرجع على طول بعديها، خليكم معانا.

0: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جام جون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
2: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينز هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي ان هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: هاف ميد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انا الاوان بقى ان احنا نقول اخبار كده.
2: سلمى اللي هي بتسمعنا من تمرين اللي هي قاعده مع تمرين في تمرين الاولاد بتقول انا سلمى نشأة اللي ببعت لك على بيج يا ست البنات. انت في بيج اسمها يا ست البنات؟
1: لا ولا هي قصدها ببعت لك على البيج
2: عندي. معرفش
1: على بيج يا ست البنات. يعني
2: انا سلمى نشأة اللي ببعت لك على بيج يا ست البنات يا الاولاد في تمرين السباحه.
1: مش انا اللي على ست البنات.
2: يارا على ست الكل. عضو في جروب في متصفح
1: مساء الفل عليك يا سيدي. عايز تكمل في حاجه تانية ولا
2: ما فيش رسائل كتيره؟ بس يعني علي شرقاوي يمسي علينا، الرقم الاخر 728. محمود حسن بيقول وحشتوني جدا، كنت تعبان الفتره اللي فاتت، الف سلام عليك يا محمود. ما اقدرش ما اسمعكوش، بحبكم جدا. النهارده انت قمر قوي يا يارا، ايه الشياكه والجمال ده كله؟
1: ربنا
2: دي ساره السيد.
1: بس يا ساره والله
2: في اي تسقيف تاني يا ساره؟ في اي تطبيق تاني؟
1: يعني ربنا يخليك،
2: كتر
1: الف خيرك.
2: كتر. محمد صلاح مساء الفل بيقول احلى برنامج في الدنيا، ممكن اغنيه لعدي الزاغه؟
1: لا معرفش لو عندنا بقى.
2: حط لنا بدايل يعني. الرقم لاخره 277. ده احمد طه بيقول بحبكم جدا وبسمعكم من ايام عيش صباحك من 10 سنين ومن امتع البرامج والله. مروان اخر شيك، ربنا يخليك
1: دايما بيستشيك.
2: صباح الخير عليكم. ده فارس، ده محب، يا محب مساء الفل من امريكا. مساء الفل بيصبح علينا من بوسطن غالبا. من بوسطن.
1: اوكي.
2: في مين تاني؟ حمزه نمره السهل الممتنع. تحب فنان تحب تسمعه فعلا، ده رقم الاخر
1: 434. ده حلو قوي، صوته حلو
2: قوي. بسمعكم من سقاره منورين، ده محمد صلاح عزام.
1: يا مساء الفل.
2: بس.
1: طيب. خش بقى على مواعيد المطوشه بتاعت
2: المونديال.
1: مواعيد مباريات منتخب مصر في كاس العالم بتوقيت مصر. اوكي، بتوقيت القاهره يعني.
2: هما 2-2 سبت.
1: 3 ايام بتفصلنا عن بدايه كاس العالم، امريكا كندا المكسيك، وهتبتدي حفله الافتتاح يوم 11، ومتوقع ان هتغني فيها شاكيرا. هتنطلق مباراه المكسيك وجنوب افريقيا في افتتاح كاس العالم 2026، وده هيكون يوم 11 يونيو الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر، بتوقيت القاهره. حلو. المباراه دي هتكون الاولى ما بين 104 مباراه هتتعمل في 16 مدينه.
2: صحيح. 11 ده هيبقى يوم ايه؟ مش قايلين؟
1: لا طبعا. النهارده 8 9 10 11 يعني 3 4 5
2: خميس.
1: ماشي. ده اول ماتش، الماتش اللي هو اليوم الافتتاح. اول ماتش ده الساعه 10، من الافتتاح هيبقى قبليها بايه، بساعه مثلا ساعتين؟
2: ما اعرفش، هم مش كاتبين توقيت القاهره كام.
1: ما انا قلت لك الساعه 11
2: بتوقيت القاهره.
1: لا، يوم 11 الساعه 10 بتوقيت القاهره، ده الماتش. الافتتاح بقى عادة بيبقى قبليها على طول.
2: ساعة ساعة ونص بالكتير. ماشي.
1: المباراة دي بقى هتكون أول مباراة ما بين 104 ماتش هيتلعبوا في 16 مدينة. فمصر هتبتدي مشوارها مع بلجيكا، ده يوم 15 يونيو الساعة 10 بتوقيت القاهرة. وهتواجه نيوزيلندا 22 يونيو الساعة 4 الفجر بتوقيت القاهرة. والمباراة بقى الختامية في المجموعة يعني هتكون مصر وإيران يوم 27 يونيو الساعة 6 الصبح بتوقيت القاهرة. يعني هي الناس هنا في مصر في الاغلب هتتفرج مع بعض في ماتش بلجيكا ده.
2: طيب يعني ماتش بلجيكا الساعة 10 مساء، ماتش نيوزيلندا 4 صباحا، وماتش ايران يوم
1: 27 الساعة 6 الصبح.
2: 6 الصبح.
1: هي يعني ماتش بتاع 4 الصبح و6 الصبح دي غالبا الناس اللي هتتفرج في بيوتها بس يعني.
2: غالبا.
1: ماتش بلجيكا والافتتاح ده الاثنين ده.
2: وارد ان لا وممكن بقى يعني ولو انها تبقى صعبه برضه، بس يعني ممكن الناس تتفرج مع بعض بقى في بيت.
1: 6 الصبح يعني، ده معناها هتطبقوا يعني.
2: انت يعني لو هتروحي تتفرجي عند حد من اصحابك، انت مش هتروحي الساعه 6 الصبح، انت هتبقي رايحه مثلا من الساعه 12 بالليل روحتي لاصحابك.
1: ده معناها ان انت يعني انت واصحابك
2: قتله
1: مع بعض يعني. هو انت عادي ان انت تبقى تيل بس في بيتك، فاهم؟ بس مع بعض دي، ده انت يعني تمام.
2: بس لطيفة عادة الماتشات.
1: 4 الصبح تمام في مصر برضو بحس ان الناس كتير بتسهر يعني. بس
2: هتفضل ما رتبتي اي حاجة للماتشات؟ عاملة اي تجهيزات؟ عاملة كريم كراميل؟
1: لا لا جيلي. ممكن اعمل جيلي.
2: جيلي
1: جيلي فكرة حلوة.
2: ماشي.
1: عندي وصفة للجيلي للناس اللي عايزة تخس وعايزة تاكل عارف حاجة حلوة كبيرة يعني طبق كبير.
2: ايه بقى؟
1: عليه بعد الفصل. والله مش عشان حاجة عشان لازم فعلا نطلع فصل. قالين نطلع فصل ونرجع 015-595-5006 facebook.com/nugumfm. هنطلع فصل سريع وهنرجع ونكمل معاكم أخبارنا. خليكم معنا.
0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-0462.

0: 7-5-6-3-4-4-8-0.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي لإذاعة الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الاتصالات يعلن اعتماد 45 شركة محلية كمقدمي خدمات أمن سبراني.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع شركة صينية للإطارات توسعاتها في مصر باستثمارات 550 مليون دولار.
1: وزير المالية يؤكد أمام لجنة الخطة بمجلس النواب أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة.
2: وزير التربية والتعليم يستعرض في اجتماع بمجلس النواب جهود تطوير التعليم الفني وربطها بسوق العمل.
1: هيئة الاستثمار تؤكد أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية بتطوير بيئة الأعمال ودعم التصدير والتمويل.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المبادرات الرئاسية حياة كريمة.
1: التصدير للصناعات الغذائية وتنمية الصادرات وهيئة المعارض يبحثون خطة المعارض الخارجية لزيادة الصادرات.
2: وزارة الخارجية تقرر مدى العمل في بعض مكاتب التصديقات للتيسير على المواطنين.
1: وزير الشباب والرياضة يبحث ملف مديونيات المرافق المستحقة على الأندية ويؤكد العمل على تحقيق الاستقرار الإداري والمالي للهيئات الرياضية.
2: اتحاد الكرة يطالب بسرعة استيفاء تراخيص الأندية والأكاديميات للموسم الجديد.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بص انا شغلت المايك قبل ما ترد عليا،
2: انا اخدت فيديو
1: قبل الهوا، قلت عايز ترد على الهوا. طيب. طيب احنا ابتدينا الساعه الثانيه والاخيره من حلقه النهارده مروان، ومروان ما مبسوط من الموضوع النهارده، يعني كان مستعجل ان احنا نبتدي الموضوع بسرعه عشان هو عاجبه جدا. فخلينا كده نتكلم.
2: طب يلا قولي بقى الموضوع اللي عاجبني.
1: انا مستحيل اغير رايي في الموضوع ده مثلا. اكيد انت جمله قلتها قبل كده ان انت انا مقتنع بالفكره دي ومش هغير وجهه نظري في الحاجات دي. تعدي بقى وقت، تعدي سنه سنتين 10 مش فارق، يعني ساعه مش فارق، وتغير
2: وجهه نظرك.
1: ممكن زمان انت كنت مقتنع بحاجه تكون غيرت وجهه نظرك دلوقتي او العكس ايا كان يعني. فسؤالنا النهارده بنقول لكم، امتى اخر مره غيرت رايك في حاجه كنت مقتنع بيها 100%؟ امتى في، هل انت فاكر حاجه انت كنت مقتنع بيها 100% وبعد كده غيرت رايك؟
2: كتير.
1: حاجه، طب في حاجه كبيره يعني حاجه كانت
2: في حاجات كتير، قناعات شخصيه، طريقه معينه، طريقه تفكير معينه، قررت مع ان اللي هيعمل كذا انا لازم ارد عليه اقول له كذا. وبعد وقت
1: او انا مستحيل اتصرف بالطريقه دي في الموقف،
2: لا يمكن اسافر مع الناس دي وبعدين لا، عدى وقت وسافرت مع الناس دي مثلا.
1: هل في مبدا مثلا كنت مقتنع بيه قوي وغيرت رايك؟
2: لا يعني مبدا، يعني بصي نظر، يعني بحاول قدر الامكان، انا بتكلم على الحاجات اللي هي الطبيعيه. لا الطبيعيه المنطقيه. لا قليلين قوي، ما افتكرش حاجه دلوقتي، بس لا مش قليلين، بس افكار وقناعات شخصيه بحاجات، باشياء، بناس، باكل، بلبس، باي حاجه، لا بتتغير طبعا بعد فتره، بس مش بتتغير بشكل سريع.
1: ايوه بعد وقت، مرور وقت
2: يعني. مش مش مش الاسبوع ده بحب القمصان والاسبوع اللي بعده مش طايق القمصان، لا مش كده يعني. انتي؟
1: لا في حاجات طبعا، في حاجات كتير، في حاجات غيرت رايي فيها بعد مرور وقت.
2: زي ايه؟ لا بلاش دي.
1: يعجبني فيك ان انت يعني مش محتاج تبص لي.
2: لا بلاش دي، وانا غلطان ان قلت ده. يعني انا ما قصدتش المعنى ده، بس هو ده المعنى اللي وصل لك. بس تمام.
1: لا بس يعني يعني مثلا حاجات معينه في ناس كنت مثلا ما اقبلهاش، تصرفات معينه او حاجات انا كنت عمري ما اتخيل انا اعملها بقيت اعملها، يعني فاهم؟
2: زي ايه مثلا؟
1: لا خليني افكر بقى.
2: حاجات الحياتيه اللي بتحصل، حاجه مع اصحابك، حاجه مع
1: يعني لا مش قادره افكر في حاجه معينه قوي دلوقتي، لو قلتها هيطلع شكلي كويس فخليني افكر صح ولا مش بص شكلي
2: دي مامي يعني.
1: حاجه دي مامي قوي يعني. بس
2: خليني كده ماشي. طيب فكري
1: وارجعي لنا بعد شويه،
2: ابعت لنا بقى على 015 59 55 1006.
1: هبعت لكم. حاضر. بس مثلا حاجة كنت بتحكم عليها بشكل معين دلوقتي ما بقتش بشوفها بنفس الطريقة، يعني مثلا كنت زمان بتنتقد تصرف معين أو طريقة أو أسلوب معين، ودلوقتي بقيت تشوف لا بالعكس هو ده اللي كان أصح، أو ده ما عادي ما فيش مشكلة.
2: لا في ساعات اللحظة اللي بتبقى مختلفة شوية، إن أنت يعني بتبقي واخدة قرار في حاجة معينة وعندك فكر معين، وبعدين تكتشفي في هنا بشوف حاجتين، ناس يقول لك خلاص أنا يعني مش هفضل مش مقتنع برضو بس تمام. وفي ناس بتغير فكرها 180 درجة والحاجة اللي كان بيرفضها بقى بيعملها. انا بتيجي معايا اكتر في حتة لا خلاص انا هكبر دماغي، هعمل نفسي مش شايف. كنت زمان اقف بقى واحارب ولا وازاي وادافع عن وجهة نظري، ولو عندي راي لا لازم اثبت رايي.
1: بس دي مش حاجه انت مقتنع بيها، دي متهيالي ده
2: لا بس بقيت مقتنع
1: في شخصيتك انه خلاص انا بقيت ابيك اختار ايه اللي اوجع دماغي وايه اللي ما اوجعش دماغي بيه.
2: ساعات بتبقى حاجات مهمة، هي مش دايما حاجات بسيطة. يعني ساعات بتبقى موضوع مهم بتتكلمي فيه، والله انا رأيي دايما في الموضوع ده انه كذا.
1: انه مثلا مستحيل.
2: انا مستحيل اعمل الحاجة دي، وبعدين مع الوقت طيب في ناس بتعمل ده خلاص تمام، جود فور ذم يعني تمام. اوكي. زمان بقى كنت لا ولا ينفع الناس اصلا، ازاي الناس تعمل كده؟ بعدين بعد الوقت لا اتغير.
1: ممكن يكون رايك في الصحاب، رايك في الناس برضو، كان في حاجات مثلا معينه
2: ده اكيد في كل حاجه في الحياه
1: اتغيرت. حاجه كنت فاكرها مهمه جدا دلوقتي ما بقتش ليها الحيز اللي انت الأهمية. كنت بتقوله والاهميه.
2: بس دي ليها علاقه بتطور يعني بالسن وتطور الدنيا وبالشكل يعني.
1: طب رايك في نفسك؟
2: لا لا لسه زي ما هو.
1: انا جامد.
2: أعوذ بالله من كلمة أنا، إنما أنا بقى أنا وأنا والحديد التن.
1: فقولوا لنا طيب إيه آخر مرة يعني حاجة كنتوا مقتنعين بيها ولا يمكن يعني تغيروها، غيرتوا رأيكم فيها 100%؟
2: موضوع، فكرة، وجهة نظر،
1: قولوا لنا كده في السريع. ابعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/نجومة فاهمة. هتلاقوا في بوست برضو نزل على الانستجرام لو عايزين تسيبوا الرد بتاعكم تحتيه. نسمع فريد ونسمع.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

0: النجمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سألنا سؤال اللينك اللي فات وكنا بنسألكم آخر مرة غيرتوا رأيكم في حاجة كنتوا مقتنعين بيها 100%، كان أنت
2: رنا بتقول أنا كنت بقول اللي بيضايقني هرد عليه رد أضايقه أكتر، بس دلوقتي بقيت ببعت له بوصة في الهواء واسكت، بقى بيتضايق أكتر. أنا رنا
1: أنا معاكي في دي برضو.
2: مساء الخير. محمد الشامي بيقول هو مع تقدم العمر والخبرة والاحتكاك مع الناس بنكتشف إن في حاجات كتيرة وقناعاتنا فيها كانت غلط، لو استمرينا فيها هنخسر ناس او هنخسر فرص، فطبيعي اننا نتنازل عن معتقداتنا وندي فرصة لنفسنا وعقلنا على انفتاح اكبر وسياسة مختلفة. انا مش بغير قرارات وحاجات كتيرة في حياتي. ده نبيل حماد. مساء الفل عليك. بيقول انا مش بغير قرارات وحاجات كتيرة في حياتي لكن بفكر كتير قبل ما اخد اي قرار او اتصرف. الحاجة الوحيدة اللي قلت شوية هي العصبية، وعايز أسأل يا يارا يا ترى تفكيرك من 50 سنة زي دلوقتي ولا اتغيرتي بحكم السن؟ ومروان بيقول يارا ست الكل، بس هي في الحقيقة ست الحبايب عشان هي دلوقتي بمقام جدة.
1: ده الكلوب بتاعك تبعك. هو
2: تبعك، هو بيقول الحقيقة، الراجل بيقول الحقيقة. بمناسبة عنوان حلقة النهاردة أنا غيرت رأيي والعزومة لسه موجودة. ده وائل سوقي. مساء الفل عليك يا ويلز، مساء الجمال،
1: واحنا معاك.
2: ده وائل بيقول انتوا ما سألتوش تطمنوا عليا مع اني كنت عامل لكم عزومة عند واحد مشهور بتاع شاورما. انت فاكرة العزومة دي؟ فكرنا فيها كده وائل بتلاتة وتلاتة يعني. فكرنا كده. كنت بقول في ناس كنت بقول مستحيل ان احنا نكون اصحاب، وخصوصا لو اول معرفتك بيهم حصلت مشكلة بينكم في الشغل فما كناش حابين بعض خالص، وبعد كده بقينا اصحاب مقربين. ده حماده المصري. طب كويس يا حماده ان انت لقيت اصحاب عموما، يعني كانت المشكله.
1: لا حماده انت عندك اصحاب كتير.
2: في كمان من سنتين كنت محتاج شيء من مكانه غيرت رايي مش ده محب. ماشي يا محب، مش هينفع نقول. محمد رجب بيقول انا كنت مقتنع ان احنا ممكن نتقابل في يوم يا يارا بس مروان بيحبطني. لا ما بحبطك ايه، دي الحقيقه يارا، لو شفتك حتى في الشارع وقلت لها انت مين هتسيبك وتمشي. يعني ده اداء يارا عموما، يعني
1: انا عكس كده خالص.
2: اثبتي.
1: انا لذيذ.
2: اثبتي.
1: مش زيك.
2: بس اتفضل.
1: طيب في خبر للناس اللي عايز تتفرج على الماتشات. انا عارفش انت كنت تعرف الموضوع ده ولا لا. شركه اطلقت شركة تطلق منصة مدعومة بالاي اي لإدارة البث الفوري لبطولة كاس العالم. في شركة تكنولوجية كبيرة أعلنت عن إطلاق منصة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عشان تساعد في إدارة ونقل بث مباريات كاس العالم 2026. الهدف منها أنها توفر بث أسرع وأكثر استقرارا للجماهير في كل حتة. الشركة بصفتها شريك التكنولوجيا الرسمي للفيفا هتوفر خوادم وأجهزة وحلول ذكاء اصطناعي داخل مركز البث الرئيسي في تكساس عشان تساعد في نقل كل لحظة من المباريات للجماهير بأعلى كفاءة ممكنة. الشركة كمان هتعتمد على أكتر من 17,000 جهاز بالإضافة لأكتر من 200 مهندس هيتوزعوا على الملاعب ومراكز تدريب المنتخبات علشان يضمنوا أن كل حاجة تشتغل بشكل سليم أثناء البطولة. الخدمات الجديدة هتتعامل مع كميات ضخمة جدا من الفيديوهات والبيانات اللي جاية من الملاعب في أمريكا الشمالية، وهتعالجها وتوزعها بشكل مباشر على أكتر من 1,000 شاشة داخل منشآت الفيفا المختلفة. ومش بس كده الشركة كمان هتشغل مركز قيادة التكنولوجيا الخاص بالفيفا في ميامي، وبيعتبر يعني هناك روح بقى استناه. بيعتبر غرفة التحكم الرئيسية للبطولة كلها، ومن هناك هيتم متابعة كل الأنظمة والتقنيات بشكل لحظي والتعامل بسرعة مع أي مشكلة ممكن تحصل وقت المباريات. كمان هيتم استخدام الـ AI في عرض صور ثلاثية الأبعاد 3D يعني للاعبين علشان تساعد الجماهير على فهم القرارات التحكيمية الصعبة، زي مثلا الحاجات حالات التسلل بشكل أوضح وأسرع. وفي الملاعب بقى الشركة هتستخدم أنظمة ذكية أنها تساعد في تنظيم حركة الجماهير وتقلل الزحمة، بالإضافة أنها هتوفر لقطات خاصة من منظور الحكم عشان تقلل مع تقليل اهتزاز الصورة وتحسين جودة المشاهدة. وبرضه هتطلق الشركة منصة جديدة اسمها فيفا AI Pro، وهي مساعد ذكي هيقدم تحليلات ومعلومات فنية للمدربين واللاعبين والمحللين، والمنصة هتكون متاحة لكل المنتخبات 48 المشاركة علشان توفر فرص متساوية للجميع. انا مش قادر افهم اللي هتعمله ده لينا ولا للعيبة،
2: لينا للمشاهد العادي للمشاهد وللعيبة برضو.
1: لا يعني هل هي اب هنزلها هتقدر تشوف الماتشات؟
2: ما اعرفش
1: اصلا هي مش الماتشات دي هتتعرض في
2: قنوات معينة
1: اللي هي مش اللي هي لازم تدفع فلوس
2: مشفرة، بس في امريكا القنوات دي مش معرفش هي واخدة حقوق البطولة ولا لا. القنوات اللي احنا بنتكلم عليها دي ما اعرفش هي واخده حقوق، لان امريكا قصه مختلفه.
1: اوكي،
2: بتاخد الحقوق دي في اوروبا، بس هيبان يعني مش عارف، ما عنديش المعلومه دي. بس اللي انت بتقريه في الخبر انه كم الناس اللي هتبقى بتروح عشان تضمن انه جوده الصوره والسيرفرات اللي هتبقى موجوده. كل الناس دي رايحه باللابات بتاعتهم، بالتبالت بتاعتهم. بالتبالت واللابات.
1: تمام، بس مش انا مش قادره افهم بقى كل الليله دي هتتعمل علشان مثلا مروان اللي قاعد في زايد يقعد يتفرج عليها يعني.
2: انت مالك بتقوليها بسخريه كده؟ ده على اساس ان انت قاعده فين؟ في ال اي؟ يعني انت قاعده في معادي السرايات في ايه؟
1: عندي في اوساكا.
2: اوساكا
1: لسه شاريه شقه كده
2: حاجه 400 متر كده، حاجه صغيره محندقه على قدي.
1: اوشن فيو.
2: اوشن فيو كمان. شارع ساشيمي
1: مع تقاطع سلمى النجيري. طيب انا بقول كده حلو
2: قوي يعني. تمام كده
1: الخبر وزياده. خلينا نرجع لموضوعنا لو عايزين تردوا عليه.
2: ترجعي انا مش راجع.
1: اخر مره غيرتوا في رايكم في حاجه كنتوا مقتنعين بيها 100% كان امتى وكانت في ايه؟ احكوا لنا عن حياتكم الخاصه اكتر.
2: شنيرة عندها فضول مرعب مرعب.
1: 015-595-1006 رقم موبايل مروان 01
2: تسعة تسعات.
1: خلينا نطلع فاصل نسمع أميرة حيت ونرجع على طول.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: 3-4-8-0.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على يوتيوب.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كنا بنسأل
2: طيب
1: سؤال انت كله. ايه هتقرا خبر ولا انت كنت هتقرا مسلسل بتعمل ايه؟
2: في حاجات مع الزمن زي ما كنا بنقول من شويه بتتغير فكرك بتتغير طريقه نظرتك لحاجات معينه. هل الفلوس بتغير وجهه النظر؟
1: طبعا.
2: زي ايه مثلا؟ يعني خلاص احنا معترفين باهميه الفلوس يعني فلوس مهمه ده اكيد.
1: نظرتك للفلوس ممكن تتغير. يعني هل انت مثلا فاكر ان لما هتوصل للليفل ده او لو عملت الفلوس دي هتغير حاجه في حياتك فتقتنع بعد كده انه لا حتى لما وصلت لنسبه نجاح معينه جابت لي نسبه فلوس معينه حسيت ان في حاجه برضو ما اتغيرتش جوايا؟
2: و دي ليها علاقه بالقناعات ولا ليها علاقه بالرضا ان انت راضيه؟ انا نفسي اعمل المبلغ الفلاني او اشتغل الحته الفلانيه عشان اعمل مبلغ معين فانا عملت ده. هتقولي انا كده تمام الحمد لله.
1: انت ممكن تبقى راضي ب10 جنيه وراضي ب100 جنيه بس في مثلا انت فاكر لو انا راضي بال10 جنيه لو جبت ال100 جنيه دي انا مقتنع ان مثلا ده هيحقق لي كذا او هحس بكذا. يجي ب100 جنيه ما تحسش باللي انت حسيته.
2: يعني كل حاجه متغيره.
1: طبعا
2: مفيش زيها زي
1: انا لو جبت العربيه دي انا
2: مش عايز حاجه تانية من الدنيا.
1: تجيب العربيه تلاقي انها زيها زي اي عربيه. فاهم؟ فما دي برضو فلوس يعني.
2: طب والكلام ده بيحصل مع العيلة مع الأهل تحديدا؟
1: يعني
2: يعني وجهة نظرك في حاجات مختلفة فيها مثلا مع مامتك وباباكي وأختك مواضيع عادية حاجات حياتية عادية يعني وانت شايفة ان هم وجهة نظرهم مش مش مش انت مش مقتنعة بيها خالص ممكن بعد فترة تقتنعي بيها؟
1: 100% انت مش شايف كده؟ يعني مثلا
2: انا رايي زي رايك بس في ناس بتبقى الحاجات دي بالنسبه لهم بياخدوها على على على كرامتهم قوي. لا لا لا لا انا مازال رايي عند مازلت عند رايي موضوع الفلاني. لا انا دايما في خلاف مع والدتي على كذا انا دايما في خلاف مع اختي على كذا. طب ما انت ممكن تغير رايك او انت
1: ممكن تغير يعدي الوقت مثلا كان مامتك او باباك كانوا عندهم وجهه نظر في ناس معينه حد من اصدقائك الشخص ده خلي بالك مش بيتمنى لك الخير مثلا انت لا على فكره انتوا غلطانين انا اللي اعرفه كويس وانا اللي عارفه لا ده بيحبني جدا ومش عارف تيجي تعدي الوقت وتكتشف ان هم كانوا صح.
2: اوكي
1: فتحس انه لا هم عندهم وجهه نظر في الناس مهما اكون انا كبرت كنت هم مش شايفها فبقيت اقتنع بكلامهم مثلا. يعني
2: اعتقد انه في الاخر مفيش حاجه ثابته حتى افكارنا بتتغير وحتى وجهات نظرنا بتتغير.
1: الله عليك
2: مفيش شيء ثابت.
1: يا سلام يا مروان. يا سلام.
2: انا عارف ان انت عشان ما فهمتيش اللي انا قلته فقررتي تهزري.
1: ايه ده؟
2: كلامك مقدر.
1: ده انت بتنقط ذهب.
2: درر.
1: ايه يا اخي ده؟
2: درر.
1: كنت فاهم من بدري.
2: انا شايف بس هو ده حقيقي والله مفيش حاجه ثابته.
1: لا
2: كل شيء متغير.
1: مهما تكون مقتنع بايه وارد جدا.
2: طب سؤال اخير قبل ما نختم بما ان بقى لنا دقيقه يعني او دقيقه قوي المبادئ ممكن تتغير؟
1: مش عشان انت المبدا بيتغير عشان انت كنت فاهمه غلط.
2: لا تتغير ولا تتعدل؟
1: الاثنين.
2: لا تتغير. لا انا اختلف معاك.
1: انت بتتعدل على مبادئك ولا المبادئ؟
2: لا المبادئ او مبادئك.
1: مبادئك حاجه
2: يعني انت مبدئك في الحياه بغض النظر عن ان ده شيء ما ينفعش ان انت مش هتسرقي عمرك ما هتسرقي. فهيحصل حاجه في الدنيا فتقرري حتى بقى لو سرقه ما اقصدش ان انت هتفتحي الدرج بتاع صاحبتك وتاخدي منه فلوس. ممكن تسرقي في شغلك ممكن تسرقي
1: في مبادئ ما بتتغيرش يعني مش هينفع نيجي نحلل السرقه مش هينفع نيجي نحلل كده.
2: مش بتكلم على حرام وحلال مبادئ بقى حتى بعيدا عن الحاجات المحرمه اللي احنا عارفينها.
1: ايوه لا ما ينفعش الغلط غلط. انا بتكلم في مبادئ. انا مثلا عمري ما هستلف فلوس من حد ابدا مهما حصل.
2: مثلا
1: انا مبدئي في ان انا استلف لا يمكن. ممكن تلف الايام تلاقي
2: يبقى بتتغير. مش بتتعدل حاجه بسيطه.
1: الاثنين.
2: هستلف مره بس مش هعملها كل شويه مثلا يعني عشان انا مزنوقه قوي.
1: بس وارد. فاهم؟ بس مش بنتكلم في انه انا عمري ما هسرق وهتيجي يوم تاني. لا يعني لا اكيد لا. فاهم؟
2: طيب انا اعتقد تطلعي بقى الفلوس اللي انت واخداها مننا نظارات الشمس اللي انت
1: لابساها. انا ما كنت مستنيه اللقطه
2: دي. يعني بما ان الحاجات دي يعني
1: انا كنت بحاول اقولها لك من بدري بس قلت اجيبها لك بشياكه على الهواء
2: بتاعتنا وبتاعت زمايلنا بره
1: اللي طلعيها قبل ما تمشي من شنطتك.
2: بصي هقول لك على حاجه, احنا هنديكي ظهرنا وانت طلعي حاجه حطيها.
1: انا عارفه انت مجهز ايه. تمام, شكرا مروان.
2: شكرا يارا, وقتنا انتهى.
1: شكرا مستمعينا.
2: بالظبط كده, نبقى معاكم ان شاء الله بكره من 5 ل 7.
1: يوم جميل عليكم جميعا. خلي بالكم الجو مكمل نفس الليفل الحر ده اليومين اللي جايين ده. خلي بالنا نشرب ميه كويس, نغطي دماغنا بالكاسكيتا. وده ايوه, هتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمل 7, واحنا هنشوفكم بكره نفس الميعاد ان شاء الله.
2: يوم جميل عليكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله, باي باي.
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق, وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة, وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج, وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
4: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقه اعلى او تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقه الكاس على تود باي بي ان هديه تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفتره محدوده, وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين, واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: نجومنا هم نجوم المنتخب السنغالي اللي بيشارك في المونديال للمرة الرابعة والتالتة على التوالي. السنغال حققت صدارة المجموعة الثانية بعد صراع مع منتخب الكونغو الديمقراطية اللي تأهلوا برضو من الملحق. هدف الجيل الحالي هو تكرار إنجاز جيل 2002 التاريخي في كوريا واليابان واللي وصل لدور الثمانية. مدربهم بابي ثياو هو واحد من نجوم جيل 2002 وتولى المهمة في ديسمبر 2024 بعد رحيل أليو سيسي. واصل ثياو مسيرة أسود الترانجا ووصل لنهاية أمم أفريقيا 2025 وكسب اللقب قبل ما كافي يسحبه يديه للمغرب. لحد دلوقتي الموضوع ما تحسمش في المحكمة الرياضية. هدافينهم التاريخيين هما هنري كامارا واللاعب الراحل ديوب، والاتنين سجلوا أهدافهم في نسخة كوريا واليابان. أما الأكثر مشاركة فهم كاليدو كوليبالي، يوسف سبالي وإسماعيل يسار، وكلهم لعبوا 7 ماتشات في 2018 و 2022، لكن كوليبالي الوحيد اللي لعب كل الدقائق. ومن اللحظات التاريخية اللي ما تتنسيش كانت لما حققوا أكبر مفاجآت المونديال في نسخة 2002 بالفوز على فرنسا حامل لقب 98 بنتيجة 1-0. المباراة كانت بقيادة مدربهم التاريخي الفرنسي برونو ميتسو. ميتسو حفز لعبته قبل الماتش وقال لهم خلوا العالم كله يتكلم عنكم النهاردة. وبعد المباراة دي أعلن رئيس الجمهورية تأسيس وزارة الرياضة وإعلان مشروع لتطوير كرة القدم في السنغال، والنتيجة كانت الجيل اللي احنا شايفينه دلوقتي.
1: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يكلف بسرعة الانتهاء من الصور النهائية لمبادرة تشجيع تركيب ألواح الطاقة الشمسية بالمصانع والمنازل لعرضها على مجلس الوزراء.
2: محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام.
1: وزير الاتصالات يعلن اعتماد 45 شركة محلية كمقدمي خدمات أمن سيبراني.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع شركة صينية للإطارات توسعاتها في مصر باستثمارات 550 مليون دولار.
1: مدير جهاز مستقبل مصر ووزير التربية والتعليم يناقشان تطوير منظومة التعليم الزراعي التطبيقي وتأهيل الشباب للمستقبل.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
1: التصدير للصناعات الغذائية وتنمية الصادرات وهيئة المعارض يبحثون خطة المعارض الخارجية لزيادة الصادرات.
2: وزارة السياحة تشارك في معرض سول الدولي للسياحة.
1: وزارة الخارجية تقرر مدى العمل في بعض مكاتب التصديقات للتيسير على المواطنين.
2: وزير الشباب والرياضة يبحث ملف مديونيات المرافق المستحقة على الأندية ويؤكد العمل على تحقيق الاستقرار الإداري والمالي للهيئات الرياضية.
1: اتحاد الكرة يطالب بسرعة استيفاء تراخيص الأندية والأكاديميات للموسم الجديد.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جمعتكم مع أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

حلقة جديدة من أجمل 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لكل مشاهدينا ومستمعينا، رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. معاكم جيهان عبد الله على الهوا، وزي كل يوم بيكون معانا أغنيات من المركز السابع لحد المركز الأول، ومعانا أكيد دايما فقرة 3-1 دايما بتكون موجودة معانا في حلقاتنا لنجم مش مشارك في السباق. اختاروا نجم اليوم، حابين تسمعوا مين يشارك معانا فقرة 3-1 النهاردة؟ نجم مش مشارك في السباق زي ما قلنا، وبتحبوه وشايفين هو نجمكم المفضل وتختاروا له 3 أغنيات ورا بعض. مين هو نجم اليوم؟ من دلوقتي بنقول لكم تختاروا معانا علشان يبقى في فرصة تفكروا في النجم براحتكم. عندنا أغنية نبدأ بيها الحلقة النهاردة، أحدث إصدارات النجم رامي صبري، بفرحك وانت مزعلني. اسمعها الأول مرة على نجوم اف ام من خلال أجمد 7 الساعة 7. يلا بينا.

جديد رامي صبري لاول مره على نجوم اف ام من خلال اجمل سبعة الساعه 7 وانا برحب بيكم من جديد ومستني الحلقه عشان اسمع اغنيه رامي الجديده عن طريق البرنامج. شكرا تحياتي وتامر عاشور مطلوب معانا الفقره 3-1 وفي انتظار مشاركاتكم والفوتس اللي بتحبوها الاغنيات المشاركه معانا او اغنيات جديده على نجوم اف ام. طمني هي رقم 7 معانا النهارده نبدا بيها حلقتنا نسمعها وراجعين.

مجموعة من المسجز اللي جات لنا. كيرولو سمير بيختار معنا تامر حسني فقرة 3-1، وفي اختيار لتامر عاشور فقرة 3-1 مسج من غير امضاء. ما تنسوش تكتبوا اسمكم وانتوا بتبعتوا من جديد 3-1 لتامر عاشور. ممكن اكيد يشارك معنا تامر عاشور او تامر حسني زي ما انتوا عايزين. تفكروا مين فيهم اللي هيشارك معنا النهارده في الفقره، بعتوا اسماء الاغنيات الثلاثه وبعتوا فوت للاقتراح الاخير. بنوصل لجنات يا عيني رقم 6 معانا النهارده.

الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل وبنوصل لاغنيه المركز الخامس, هي نانو لتوليتو سانت ليفانت. وعشام عرقي تحياتي ليك, بشكرك على التهنئه الرقيقه والمسج الرقيقه. رامي جمال مطلوب مننا فقره 3-1. في كمان تامر عاشور انت اخترت, تامر حسني من ساره, انا الاء. ازيك يا الاء, عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ بتختار تامر عاشور معانا, وفي اختيار من ياسمين لانغام. فلسه الموضوع لم يحسم بعد, قدامنا حوالي 5 دقايق. ففكروا اخر كلام انغام ولا تامر حسني ولا تامر عاشور ولا رامي جمال, دول الاسماء المقترحه لحد دلوقتي. باشمهندس ايهاب اهلا وسهلا, بعت لنا صور من الماتش, بيقول حضرنا مباراه مصر والبرازيل في الاستاد في كليفلاند اوهايو, كان يوم ممتع والجاليه المصريه كانت منوره. ممكن نسمع تامر عاشور, هجيلي موجوع, قول له سماح عشت معاك حكايات, ده عشان ماتش يعني ولا عشان ايه؟ طيب هجيلي موجوع. مهندس ايهاب صارت تحياتي, وجميله الصور وتحياتي للاسره كلها طبعا اللي تسمعنا, يا رب يكونوا بيسمعونا ومتابعيننا دلوقتي.

بنكمل مثلا اغنية المركز الرابع بعد نانو في بدونك لادم، هنسمعها مع بعض دلوقتي. واختيار اخير لفقرة ثلاثة الواحد، مين هيشارك معانا النهارده يا جماعة؟ الاي اي ده بجد ما خلاش حاجة، ده انا لبسني لبس ما لبستوش، وتصورت مع ناس ما قابلتهاش، بس يعني مش عارفة. تمام، شكرا على الصورة اللطيفة، انا حابة بس اعرف الاسم مين. تحياتي. وفي تامر عاشور مطلوب مننا، وآلاء الحقيقة انا جوزي نفسه يسمع الاغنية دي بهديها له، فياريت بيكلموني رامي جمال ونهلة بتختار ايهاب توفيق الفقرة ثلاثة الواحد، وانغام من جديد لسه متلخبطين مين هشارك كمان دقيقتين فقرة ثلاثة الواحد، انغام ولا تامر عاشور؟ دول اكتر الاسماء المطلوبة دلوقتي حالا في اللحظة دي. لسه قدامنا دقيقتين، فكروا وابعتوا على 0155 5551 00.

تامر عاشور هو نجم فقرة 3 الواحد النهاردة. هيجي لي موجوع هي أول أغنية معانا. فكروا في أغنيتين تانيين لتامر بتحبوهم وشاركوا معانا، ابعتوا لنا أسماء الأغنيات على الواتساب على 0155951006.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تيفي.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: instagram.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب حاضر، انت اخترت هتكون الاغنيه الثانيه معانا دلوقتي لتامر عاشور، مطلوبه مننا بشده. فاضل اغنيه ثالثه، في اختيارات بقى من منار اللي تيجي نتراهن، وفي كذا اختيار اخر لكن من غير يعني رسائل من غير اسماء. ففكروا، فثالث اغنيه هتكون اني واحده لتامر عاشور لحد ما نسمع انت اخترت دلوقتي وراجعين.

كانت راهن كانت الأغنية الثالثة والأخيرة لتامر عاشور فقرة 3-1 النهاردة. بتمنى الفقرة تكون عجبتكم، برحب بكل ضمولنا مين جديد. بنكمل دلوقتي بقى أجمد سبعة بعد ما خلصنا 4 أغنيات، فاضل 3 جامدين جدا جدا. رقم 3 معانا هي شو مطلوب لهيفا وهبي.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معي رقم سبعة كارول سماحة. طمني جنات يا عيني.

Too late with Saint Levant, Nano. أربعة آدم بدونك.

0: هيفا وهبي شو المطلوب
1: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
0: اثنين شيرين تباعا تباعا

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معنا دلوقتي مع اغنيه المركز الاول وهي مشيتي لحمائي، نسمعها واشوفكم بكره ان شاء الله على خير. ودقيقه هيكون موجود معاكم هوبا وحلقه جديده من فلسطين، تابعوا من الساعه 8 لحد الساعه 10.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: ثمينة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل زيت.
2: رئيس الوزراء يعلن الخميس 18 من يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
1: وزير الخارجية يستقبل القائمة بأعمال المفوض العام للأونروا لبحث دعم الفلسطينيين.
2: محافظو شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام.
1: وزير الاتصالات يؤكد أن مصر تتبنى رؤية شاملة لبناء فضاء رقمي آمن.
2: مدير جهاز مستقبل مصر ووزير التربية والتعليم يناقشان تطوير منظومة التعليم الزراعي التطبيقي وتأهيل الشباب للمستقبل.
1: وزارة السياحة تشارك في معرض سول الدولي للسياحة.
2: وزير الشباب والرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد المصري للهيجن خطة البطولات والفعاليات خلال الفترة المقبلة.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: معكم مع فيلم ستاند مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكو انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين، وخلاص بقى يعني اخر حلقة قبل كاس العالم، وهنتكلم عن كل حاجة بتحصل يعني مع منتخب مصر واستعدادات منتخب مصر، وهنتكلم كمان عن كواليس الاهلي والزمالك اللي فيهم اخبار مهمة جدا وكواليس مهمة جدا. بالنسبة للأهلي هنتكلم عن خلاص حسم ملف المدير الفني القادم بالنسبة للأهلي، وكمان مين المدرب المصري اللي هينضم لجهاز المدير الفني الجديد، وهنتكلم كمان عن حقيقة الصفقة الفلسطينية اللي بتتكرر كل سنة كأننا في فيلم ألف مبروك، كل سنة بنسمع عن نفس الصفقة، هنقول لكم الجديد بتاعها. ده بالنسبة للأهلي. بالنسبة للزمالك هنتكلم عن الأزمة الكبيرة اللي فيها نادي الزمالك، والكلام اللي تسرب والكلام اللي طلع ان الزمالك يعني جمع مبلغ العقوبات اللي هتخليه يقدر ياخد الرخصة الأفريقية. هنقول لكم حقيقة المبالغ اللي اتدفعت في عقوبات الزمالك، وجديد أخبار الزمالك اللي عنده بالمناسبة يعني خبر يمكن ممكن يكون سعيد شوية، هنتكلم عليه اللينك جاي إن شاء الله. كمان دقايق هيكون معانا يعني ومشرفنا في الاستوديو واحد من أفراد يعني جيل كان من أهم أجيال منتخب مصر للشباب، اللي بعد كده كون الجيل الذهبي لمنتخب مصر اللي تسيد أفريقيا واللي حصل على 3 بطولات. كان يعني ضيفنا وكابتن أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، سواء منتخب الشباب اللي بنتكلم عليه كاس عالم 2003 اللي اتلعبت في الإمارات، كان يعني تقريبا قوام المنتخب اللي تسيد أفريقيا في الوقت ده، مع كابتن حسن شحاتة طبعا المدير الفني التاريخي لنادي الزمالك، ويعني طبعا اللاعب التاريخي بالنسبة لنادي الزمالك والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر. هنتكلم معاه في كل الملفات دي، وهنحلل معاه ماتش مصر والبرازيل. وبالمناسبة دي ومناسبة ماتش مصر والبرازيل، عايز أعرف رأيكم بعد مباراة مصر والبرازيل، متفائلين بنسبة كام في المية في طبعا في منتخب مصر، وهيعمل ايه في كاس العالم؟ هل هيقدر يحقق الفوز الاول والتأهل الاول ليه من دور المجموعات ولا لا؟ عايز اعرف منكم على 015-595-5006 توقعاتكم لمنتخب مصر، متفائلين بنسبة كام في المية بتحقيق الفوز الاول والتأهل الاول. ابتداء من حلقة النهاردة لغاية الحلقات اللي جاية والحلقات اللي هتكون موجودة في كاس العالم، هنبتدي نلعب مع بعض بشكل جديد شوية. هنبتدي نسألكم اسئلة عن تاريخ مصر في كاس العالم، عن كاس العالم بشكل عام، وعايز اعرف بقى منكم مين المونديال الاصلي، مين اللي عنده معلومات عن كاس العالم يبعت لنا على طول واحنا بنتكلم. فكركم برقم الاس ام اس او برقم الواتساب بتاعنا 015-595-5006. وسؤالنا الاول، وهنبقى ماشيين كده واحنا يعني في الحلقه هنبقى ماشيين اسئله كده موسوعيه عن تاريخ مصر في كاس العالم وعن كاس العالم، وسؤالي الاول بيقول: مصر في كاس العالم سنة 34 لعبت أول مباراة ليها في تاريخها في كاس العالم، والمباراة انتهت بنتيجة 4-2، واللي سجل لمصر كان عبد الرحمن فوزي. عايز أعرف منكم من كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، مين المنتخب اللي واجهه مصر وخسر منه في كاس العالم 34؟ عايز يعني تبعتولي كده، عايز أعرف منكم بقى مين اللي عنده يعني الذاكرة القوية ومين اللي عنده المعلومات القوية. بخصوص ماتش مصر والبرازيل، الحقيقة أنا مش عارف أتفائل ولا أتشائم. يعني منتخب مصر ورانا شوية حاجات إيجابية وشوية حاجات سلبية خلال المباراة. يعني من السلبيات اللي شفناها في مباراة البرازيل هي فكرة أن منتخب مصر شوية كان عنده مشاكل دفاعية، مشاكل في الطلوع بالكرة. كان في إصرار جامد جدا من كابتن حسام حسن في فكرة الطلوع بالكرة، واللي شفنا منها خطأ الهدف الأول اللي جابه برونو جامرايتش، لكن في نفس الوقت برضو ما هو الثقة اللي كانت عندنا دي وفكرة ان احنا نطلع بالكرة قدام منتخب قوي جدا زي البرازيل، دي حاجة إيجابية. لكن على المستوى التاني لما كابتن حسام حسن ثبت الطريقة اللي لعب بيها الماتشات اللي فاتت كلها وآخرهم مباراة روسيا قبل مباراة البرازيل، شفنا المنتخب في الحتة الهجومية عنده شكل، يعني عنده شكل مختلف شوية عن شكل منتخب مصر يمكن في المنافسات الكبيرة دي، وبالأخص كمان كاس العالم 2018 شفنا ان لما الكورة بتروح لعمر مرموش او لزيكو او حتى هيثم حسن كنا بنشوف ان في نية هجومية، وحتى كمان كان في تقدم من الأظهرة وبالأخص كمان احمد فتوح، فدي حاجة ممكن تبشر شوية او تخلينا متفائلين شوية. كابتن حسام حسن هيعمل ايه في الفترة الجاية؟ هيعمل ايه قدام بلجيكا يوم الاثنين القادم؟ ده هنتكلم كمان معايا مع كابتن امير عزمي مجاهد، هنتكلم وهنتوقع من اللي شفناه في المباريات الودية كابتن حسام حسن ازاي يلعب اول مباراة لمنتخب مصر اللي هتبقى مرحلة مهمة جدا في الصعود باذن الله للدور الثاني ودور الاثنين وثلاثين. على جانب الاخر كمان من الحاجات الايجابية جدا هو مصطفى شوبير. مصطفى شوبير عمل اداء كبير جدا جدا وكان ثابت قدام الاختبارات اللي كان بيخش فيها، ونفس الكلام بالنسبة لمصطفى زيكو اللي بالنسبة لي يعني سيناريو فيلم اللي بيحصل مع مصطفى زيكو ده، سيناريو ما بنشوفوش غير في الأفلام، ودي الحاجات اللي بنحب بسببها الكورة. فكرة ان لعيب عنده 29 سنة كان بيلعب قبل كده في جمهورية شبين، بعد كده حرس الحدود، بعد كده زد، بعد كده بيراميدز، وان هو يلعب اول مباراة دولية ليه في المباراة اللي قبل كاس العالم، والكلام ان هو كان ممكن هو اللي يخرج من القائمة، وفكرة ان هو ينزل كبديل ويجيب هدف الفوز ويلعب قدام البرازيل ويعني ويجيب جون في البرازيل ويبقى اسمه زيكو على اسم أسطورة البرازيل زيكو والهدف يتصيد بشكل كبير جدا، فكل الحاجات دي بتقول ان ده سيناريو فيلم العالمي نسخة زيكو. فيعني ربنا يكرمك يا زيكو والله، ويعني لكل مجتهد نصيب، وزيكو واحد من اللعيبة اللي كانت بتأدي أداء كبير جدا من وقت لما كان في حرس الحدود، وعلى فكرة انضم للمنتخب قبل كده بس ما لعبش أي مباراة دولية. إن شاء الله زيكو يخش في كاس العالم ويخش في المود ويبقى جده جديد، جده 2010 يكون زيكو 2026. كل التمنيات لزيكو منتخب مصر بإذن الله، كلنا متفائلين. يمكن شوية ماتش البرازيل كان ظهر شوية السلبيات، لكن كابتن حسام حسن قادر ان هو يعالج السلبيات دي، ونشوف منتخب مصر قادر يبقى ند بند قدام منتخب قوي جدا وهو منتخب بلجيكا يوم الاثنين الجاي ان شاء الله الساعة 10 مساء، وهنكون معاكم قبلها وهنتكلم معاكم ونسمع ارائكم ونسمع توقعاتكم وتحليلاتكم لمباراة مصر وبلجيكا بإذن الله. فاضل بس نسمع رأيكم، متفائل بنسبة كام في المية لمنتخب مصر في التأهل للدور التاني بإذن الله؟ وما تنسوش سؤالي اللي أنا سألته في أول الحلقة، السؤال الموسوعي، وهنشوف بقى مين المونديالي الأصلي اللي بيسمعنا، مين المنتخب اللي مصر واجهته في أول كاس عالم، في أول مشاركة لمنتخب مصر سنة 1934. ابعتونا على 015-595-1006. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumafm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، والصراحة أنا منبهر. يعني بص، ثلاث إجابات صحيحة أول ما سألنا السؤال على طول. عايز أقول لكم يعني أصحاب الإجابات الصحيحة، مهندس إيهاب ثروت من أونتاريو كندا، وبعت لنا صوره في الاستاد هناك ومن مباراة مصر والبرازيل، بعت لنا شوية صور من الملعب حضر المباراة. بيقول مساء الجمال والسعادة يا هوبا، يا رب تكون كل أمورك بخير، دايما متألق ومنور نجوم اف ام. بشكرك جدا يا باشمهندس إيهاب. حضرنا مباراة مصر والبرازيل في الاستاد في كليفلاند أوهايو، كان يوم ممتع، والجالية المصرية كانت منورة الاستاد، وإن شاء الله منورة بيكو في مباريات مصر في كاس العالم. مصر واجهت المجر وخسرنا 4-2، أعتقد هنكسب نيوزيلندا ونتعادل مع إيران ونخسر من بلجيكا، هنصعد بنسبة 70%. المشكلة الكبيرة القدرة على الطلوع بالكرة والبناء من الخلف وقلة الحلول الهجومية. قدام البرازيل أكتر مرة عملنا سلسلة تمريرات متواصلة، كانوا 8 تمريرات. يعني باشمهندس إيهاب أنت قلت كل حاجة، أنت تشتغل في استوديو تحليلي ما ينفعش تكون يعني مهندس، ما شاء الله، يعني أنت قلت كل حاجة. مشجع الدراويش محمد سالم بيقول منتخب المجر واجه منتخب مصر عام 1934، برافو عليك يا محمد. يا سالم مساء الخير يا هوبا. كمان مايكل إبراهيم بيقول مساء الخير يا هوبا، قدرنا نسد قدام البرازيل مع ان البرازيل ليها فترة بتعتمد على اخطاء المنافسين. الهدف الاول خطأ من مهند لاشين والتاني خطأ من محمد هاني، مش هي دي البرازيل بتاع زمان. وبالتوفيق للمنتخب الوطني ويحصل على المركز التاني في المجموعة، نخسر من بلجيكا، نكسب نيوزيلندا، نتعادل مع إيران. إجابة سؤالك منتخب المجر، برافو عليك جدا جدا يا مايكل يا إبراهيم. وإحنا بقى بنتكلم في اللينك ده، فكر لكم في سؤال كمان ونستنى إجاباتكم، عشان معانا ثلاث إجابات صحيحة، بس أنا متوقع أن كل الناس اللي بتسمعنا كانت عارفة الإجابة، فهنصعب شوية الأسئلة بتاعتنا. طيب نتكلم عن النادي الأهلي، وزي ما اتكلمنا في اللينك بتاعنا الأولاني والمقدمة بتاعتنا، أن خلاص بنسبة كبيرة قوي تم حسم ملف المدير الفني بالنسبة للأهلي، لأن الأهلي فاوض أكتر من مدير فني. بنتكلم على بداية يعني بمارك فان بومل، اللي أنا قلت لكم التوقع بتاعي، كنت حاسس إن الموضوع بعيد جدا عشان الأرقام الكبيرة اللي طلبها مارك فان بومل، وفي نفس الوقت كمان السي في بتاع مارك فان بومل ما كانش فيه أي إنجازات غير في بلجيكا مع رويال أنتورب، برونو لاج يعني مدرب طبعا وولفرهامبتون وبنفيكا، بعيد عن النادي الأهلي، طلبات كتيرة جدا، وهو كمان يعني مش محبز قوي فكرة الوجود في أفريقيا. نفس الكلام بالنسبة لكارلوس كارفاهال مدرب أولمبياكوس وسبورتينج براغا وسالتا فيجو السابق، اللي طلب يعني شرط جزائي 6 شهور، والأهلي مش هيكرر الغلطة دي مرة تانية. طيب زي ما احنا كلنا عارفين وخلاص بدأت الأخبار تطلع، ان أقرب مدرب دلوقتي بالنسبة للأهلي هو المغربي حسين عموتة، عشان راجل عنده سي في قوي جدا، وفي نفس الوقت كمان المطالب المالية والمطالب التعاقدية بتاعته مش زي برونو لاج وكارلوس كارفاهال. اختيار الحسين عموتة هو اختيار كابتن سيد عبد الحفيظ والأستاذ ياسين منصور، لكن على الجانب الآخر كابتن محمود الخطيب مش محبز الفكرة دي، وشايف ان الأولوية لازم تكون موجودة لمدير فني أوروبي أو أجنبي مش أفريقي أو عربي، عشان يقدر يستحمل الضغوط الكبيرة اللي فيها النادي الأهلي دلوقتي بعد النتائج اللي حققها طبعا ريبيرو وياس تورب. هنشوف الفترة الجاية دي عاملة ازاي، لكن لو خلاص الأهلي هيروح لمدرب أفريقي أو مدرب عربي هو الحسين عموتة. عايز أقول لكم إن سي في الحسين عموتة سي في قوي جدا بالنسبة لأي حد ممكن يدرب في القارة الأفريقية أو في الدوري المصري. بنتكلم إن هو مسك المنتخب المغربي للشباب وقدر يحصل معاهم على كاس الأمم الأفريقية، حقق إنجاز مع كل نادي تولى تدريبه في المنطقة العربية. بنتكلم إن هو صاحب طبعا يعني إنجاز تأهل الأردن للمباراة النهائية والخسارة في المباراة النهائية. نفس الكلام بالنسبة بقى لأندية السد القطري، وبنتكلم على الجزيرة الإماراتي، قدر إن هو يحقق الدوري في كل يعني نادي من الأندية اللي درب فيها، غير إن هو حقق لقب دوري أبطال أفريقيا بالنسبة للوداد المغربي. وبالمناسبة لو كلنا نفتكر الأهلي 2017 أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، كان حسام البدري قدام الحسين عموتة، وقدر حسين عموتة مع فرقة ساعتها كانت قوية جدا، لو نفتكر محمد أنجم وأشرف بن شرقي كان موجود في فرقة الوداد دي، قدر ان هو يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا. فبالنسبة لي أنا شايف أن حسين عموتة اختيار ممكن يكون موفق جدا جدا، لأن الأهلي دلوقتي يعني المشاكل اللي حصلت والمستوى اللي يعني شفناه من يعني يستروب ويعني قبله ريبيرو، الموضوع مش مدرب على قد ما هو حد يقدر يعيد ترتيب البيت، وشايف أن مدرب مصري أو مدرب عربي هيبقى قادر مع إدارة الأهلي أن هو يعدي الفترة دي. بالمناسبة أنا شايف أن القصة في الأهلي دلوقتي مش مدرب وسي في وإمكانيات وفنيات والكلام ده كله، القصة بالنسبة للأهلي دلوقتي هي صلاحيات، وده اللي اتكلمنا عليه وإحنا بنقول خبر أن الكابتن وائل جمعة بيقرب يكون مدير الكورة، أن مدير الكورة يبقى مدير كورة، أن كابتن سيد عبد الحفيظ يبقى عضو مجلس إدارة وهمزة وصل ما بين فريق الكورة ومجلس الإدارة، وأن المدير الفني يبقى مدير فني من أول الصفقات، ودي حتة مهمة جدا كان الأهلي مش واخد باله منها وهو بيجيب صفقات قبل ما يجيب مدير فني، والكلام هنا عن ريبيرو. فبالنسبة لي لو الدنيا مشي صح وفي مدير كورة متولي اللعيبة، وان في عضو مجلس اداره وكابتن سيد عبد الحفيظ مع الاستاذ ياسين منصور متوليين الامور الاداريه والامور التعاقديه، نفس الكلام بالنسبه لمدير فني بيختار الصفقات بناء على الشكل اللي هيلعب بيه، ده اللي هينجح النادي الاهلي، ويجي بعد كده بقى السي في، ويجي بعد كده الفنيات، ويجي بعد كده معسكر الاعداد واداره المباريات وهكذا وهكذا وهكذا. طيب بالنسبه بقى للمدرب المصري اللي ممكن يكون مع المدير الفني القادم، سواء الحسين عموتة أو مدير فني تاني ممكن يكون موجود، يعني الكلام كله بيدور حوالين أربع أسماء، هنقول لكم الأسماء دي: سيد معوض ومحمد شوقي وأحمد فتحي وشريف عبد الفضيل. عايز أقول لكم أن أنا بستبعد شوية محمد شوقي وأحمد فتحي عشان خلافات ما بين أحمد فتحي وائل جمعة، الأقرب بالنسبة لي هيكون سيد معوض ثم شريف عبد الفضيل، هنشوف الدنيا هتكون عاملة ازاي. بالنسبة أخيرا يعني بالنسبة لأخبار النادي الأهلي، الصفقة اللي بنسمع عنها كل سنة هو المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، سمعنا ان في تفاوض حصل ما بين الأهلي وأسد الحملاوي ان هو يكون موجود الفترة الجاية بعد نجاح طبعا وسام أبو علي وبعده يعني عدي الدباغ، لكن طلع يعني رئيس النادي اللي بيلعب فيه او وكيل اللاعب يعني وهو ياسين الطهري، وقال ان محدش كلمه وان هو مكمل مع فريقه كاريوفا الروماني اللي بيلعب الادوار التأهيلية لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاي. بالنسبة للزمالك، الزمالك عنده مشاكل كتيرة جدا، واتكلمنا عن مشاكل نادي الزمالك، وتقال كلام ان فلوس اتجمعت 4 مليون من حوالي 7 مليون على الزمالك، لكن القصة دي ما طلعتش يعني قصة حقيقية، ومجلس إدارة نادي الزمالك محتاج يطلع يوضح للجمهور أكتر من كده. يا جماعة كفاية سكوت وكفاية غموض، جمهور الزمالك بيغلي، جمهور الزمالك مستني أي خبر ممكن يكون إيجابي شوية في الفترة القادمة. لازم يا جماعة يعني مجلس إدارة الزمالك ده كله رجال أعمال، كله ناس عارفين إزاي يديروا مؤسسات ضخمة جدا، فين إدارة الأزمة من مجلس إدارة نادي الزمالك والمصارحة مع الجمهور والمواعيد اللي لازم تتقال وتتنفذ باليوم وبالدقيقة وبالثانية؟ يعني يمكن بس يعني بالنسبة للزمالك خبر إيجابي شوية، إن خلاص يعني بنتكلم خلال ساعات من دلوقتي صلاح مصدق هيمضي الاتفاق التسوية مع نادي الزمالك، بحيث إن الزمالك يخلص من قصة صلاح مصدق، هيفضل قصة معالي الرئيس نادي رفض إن هو يسوي أي تسوية أو يجدول أي تسوية، وإن الزمالك مطالب بدفع 900,000 دولار. نفس الكلام بالنسبة لعمر فرج اللي بيجري الزمالك عشان يسوي معاه، مطلوب منه 1,700,000 دولار. نتكلم إن القضايا دي لو ما تمش حلها مش هيبقى بقى وقف قيد تأديبي، لأ هيبقى بعد كده خصم نقاط، وبعد كده يعني هبوط للدرجة الأدنى. إن شاء الله الزمالك ما يوصلش للمنطقة دي، وإن يقدر إدارة الزمالك ومحبين ومساندين النادي الزمالك يقدروا يحلوا المشاكل دي كلها. لسه مكملين معاكم، ويعني سؤالنا اللي ممكن بقى نسأله يعني بالنسبة للجمهور، قد إيه بنسبة كام في المية متفائلين بتأهل مصر للدور التاني في كاس العالم إن شاء الله؟ ابعتولنا على 015-595-5006. وعايزة يعني أسألكم سؤال بقى بالنسبة لمنتخب مصر، بما أنكم جامدين كده وانتوا بتسمعونا، قولولنا أكبر فرق ما بين اتنين لعيبة لعبوا المنتخب مصر في كاس العالم، فرق في السن، يعني أكبر لعيب قدام أصغر لعيب لاتنين لعيبة لعبوا لمنتخب مصر، وبالمناسبة لعبوا في نسخة 2018. عايزكم كده تفكروا مين أكبر وأصغر لعيب لعبوا لمنتخب مصر في نسخة 2018. ما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006. بعد دقائق قليلة هيشرفنا في مقصورة الاستاد كابتن أمير عزمي مجاهد.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين

0: mix.com/نجوم
1: في تونس سمعة في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد والإجابات صحيحة كتير وأنا بجد مبهور بيكو والله العظيم أنا مبسوط بيكو جدا. لكن مشرفنا في الاستوديو دلوقتي واحد من اللعيبة اللي كانت لعيبة مميزة جدا وخصوصا كمان في حتة كان في الوقت ده كان اللعيبة المميزة في المكان ده قليلين جدا. واحد من أفراد جيلين يعني جيل كاس عالم 2001 مع كابتن شوقي غريب وكابتن حسن شحاتة في 2003 وكان من المساكين اللي جامدين جدا في مصر. كان ليه تجارب احترافية كبيرة ولعب طبعا نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول منتخب مصر للشباب. شرفنا ومنورنا كابتن أمير عزمي مجاهد اللي أنا متشرف جدا وبحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى مستوى كلعيب. على فكرة كل الكلام اللي أنا بقوله ده يعني بجد من متابعة يعني مش من سمعان. كابتن أمير مشرفنا ومنورنا
3: حبيبي ربنا خليك وسعد اللي أنا معاك وكتير كده علي.
2: لا لا والله أبدا لا أنت فعلا كنت لعيب جامد جدا حبيبي. ويعني يمكن بس الظروف بتاعت نادي الزمالك في الوقت اللي أنت كنت متألق فيه ما كانتش الظروف الأفضل وجات لك كمان تجارب احترافية وكنت يعني من صفقات القياسية. بنتكلم على نادي الشباب السعودي تقريبا طرايح بمليون ونص تقريبا
3: 2007-2008
2: مليون ونص دولار. ده كان رقم قياسي يعني بنتكلم دلوقتي الدوري السعودي في الأرقام الكبيرة. لا كابتن أمير يعني كان ليك أرقام كبيرة. أسألك وابتدي معاك الأول بآخر تجربة يعني أنت حققت إنجاز تاريخي مع أبو قير السميدة وصول للدوري المصري لأول مرة في تاريخهم. إيه كواليس رحيلك عن أبو قير؟
3: والله بص يمكن انا بدات الموسم السنه دي مع فريق اسوان. الناس كلها عارفه طبعا الظروف في اسوان مش احسن حاجه. رغم كل ده يمكن الحمد لله الواحد اما بدا انت سمعتك كويسه الحمد لله بين اللعيبه واللعيبه عارفه الامير من نوعيه المدربين يعني اللي هم الرجاله اللي هو في الاول والاخر انا بطلب حق اللعيب وبقاتل على حق اللعيب. يمكن الناس عارفة الظروف صعبة في أسوان بس اللعبة برضو عشان خاطر أمير في لعبة كتير جت وأنا حاولت في أول الموسم مع فريق أسوان اللي المشاكل تبدأ يعني أزبط حاجة حاجة مش هيجي مرة واحدة. عملنا فرقة كويسة في أسوان وبدأت شغل كان في طبعا عواقب كبيرة جدا جدا جدا لكن وصل اللي انت النهاردة ما الأمور كانت بعيدة جدا عن يعني انت لعيب في الأول والآخر عنده التزامات عنده مصاريف عنده حاجات كتير جدا. انت وصل للحال اللي انت الموضوع السفر ما فيش حتى التذاكر الطيران ما فيش تذاكر قطر يعني الدنيا بقت صعبة وانت برضو بتحاول. بدأت معهم الموسم عايز اقول لك لعبت معهم 7 ماتشات كنا افضل خط دفاع في 7 ماتشات كسبنا ماتش تعادلنا 4-5 ماتشات وكان فيها هزيمة من الترسانة كان جالنا ضرب الجزاء. فالامور كانت كارقام في اول 7 ماتشات 7 بونت كويسة على الظروف اللي انت فيها والفرقة متماسكة وفرقة فيها لعبة كويسة. جي بعد ما انا مشيت كابتن عبائي جمال كمل بشكل كويس جدا جاب 10 بونت يعني انت وصلت قبل نص الدور الاولاني فرقة اصلا معها 17 بونت. لما انا قدمت اعتذار جالي فريق ملك كفر الزيات. يمكن انا استلمت فريق ملك كفر الزيات الظروف كانت صعبة جدا. فريق كان ممكن بيخسر ماتشات باهداف كان فيه زي ما اقولك عدم ثقة الناس حاطة في دماغها ملك كفر الزيات لسه صاعد هيهبط على طول. الحمد لله عملت طفرة كويسة جدا فريق كفر الزيات ملك كفر الزيات وعملنا مباريات يمكن كسبت 4-5 مباريات ورا بعض حطيتهم الحمد لله بمجهود الجهاز ومجهود اللعيبة حطينا النادي في حتة كويسة جدا. بقت فرقة صعب جدا اللي انت تكسبها فرقة متماسكة فرقة عندها شخصية وطموح الناس اتغير بعد النتائج او طموحنا اتغير بعد النتائج اللي ليه لا اللي ليه لا انت ليه لا ممكن شوية تدعيم وشوية امور كده تنظيمية الدنيا هتبقى كويسة. بس زي ما بقول لك يعني حسيت برضو اللي لا هم الامور بالنسبه لهم
2: تصادم. انت يا كابتن
3: خالص والله والله خالص اقسم بالله خالص انا في الاول على فكره
2: يعني انت تعبيرات وشك ساعات كده
3: لا خالص
2: بالجديه شويه
3: لا بص مش جد انا جد في شغلي بحبش بص انا بحب شغلي جدا
2: تمام
3: لكن انا خلي بالك اسال على اللي مثلا يعني انا النهارده ما مشيت من اسوان ولا مشيت من ملك كفر الزيت ولا مشيت من ابو قير ولا بتكلم
2: ولا
3: اللي في الاول والاخر كلمة. وحتى السكه الحديد في الاول والاخر دي كوره فيها الكوره فيها متغيرات. المهم مشينا بشكل كويس بس وصل برضو اللي انا لا انا شايف السنه دي الدوري لو دوست شويه الصعود كان في المتناول. يمكن قدمت اعتذار قبل في رمضان كان اخر مباراه كنا بنلعب طنطا وبعد كده جالي موضوع ابو قير. مش سهل على اي مدرب اللي انت اولا طبعا انا بشكر الكابتن ياسر الكناني اللي هو الراجل اللي بدا مع الفرقه الموسم. رحت ابو قير انت رايح في مهمه انتحاريه انت في الاول والاخر فاضل 8 ماتشات
2: كان مركز ابو قير
3: كان الرابع كان الرابع والبنات قريبه وكان 6 مباريات مفيش مكسب فانت برضو رايح في الاول والاخر لو صعدت اوكي ما صعدتش اول حاجه هيتقال جبتوا امير ليه برضو نفسيا والدنيا هناك يعني حسيت اللي عارف اللعيبه ممكن يرموا الفوطه بقى خلاص اللي هو بتاع لا لمينا واشتغلنا. عايز اقول لك اللي انا سافرت الناس كلمتني سافرت كان قبل اخر يوم في رمضان يعني اليوم اللي قبل الوقفه سافرت الصبح قعدت مع الناس ما خدتش 5 دقايق نزلت الملعب في ساعتها نزلت الملعب وكده رجعت القاهره اديتهم يوم اجازه بتاع الوقفه وبدات شغل على طول. فانت نقلت للعيبه اللي هو اليوم اللي انت تروح وترجع دي وتنزل ملعب في مدربين ممكن يروح يقول لك انا لا هتفرج عليهم من بره بتاع لا
2: نزلت عشان ما اشيلش القصه يعني لو حصل اي نتيجه
3: لا لا لا اشتغلت بايدي من بص يعني قبل ما اتكلم على ناس غيرت هدومي ونزلت الملعب اللي انا نقلت للعيبه اللي انا جاي عايز انجح وعايز اشتغل وعايز اعمل حاجه. فالحمد لله مشينا بشكل كويس والمنافسه كانت صعبه والحمد لله ربنا كرمني بالصعود وكانت الضغوط جامده جدا. الدوري السنه دي خلي بالك اخر 5 ماتشات بنتين نتائج ممكن مش متوقعة. فالحمد لله رب العالمين اللي دي أول مرة في تاريخ أبو قير للأسمدة. وخلي بالك أنا كنت برضو متخوف اللي الفرقة أبو قير السنة اللي فاتت ما صعدتش على هدف
2: على هدف.
3: فجت في الاخر اللي انا برضو ايه عارف انت اللعيب لا اللي هو ايه ما احنا بنتعب بنوصل للاخر وبعد كده
2: تفرق على جون واحد
3: بالظبط. فالحمد لله ربنا كرمنا.
2: الرحيل كان سبب ايه يا كابتن؟
3: ولا اي حاجه انا ولا اي حاجه. انا طلعت بعد المباراه الطبيعي اللي انت النهارده فرقه القناه ماسكهم والكابتن عبد الناصر بعد ما صعد الناس جددت له في الملعب تجديد احمد عم اقصد نفس القصه. انا ما فيش اي حاجه لحد ما جالي تليفون بعد المباراه بساعتين يعني انا طلعت من الملعب على عربيتي عشان اجي ارجع القاهره فلقيت احد المسؤولين في النادي بيكلمني بيقول لي كابتن انا عايز التقرير بكره بتاع اللعيبه. ايوه تقرير ايه هو الدوري يعني لسه احنا لسه ما شمتش نفس. فقلت له لا يعني احنا قدامنا وقت وان شاء الله يعني هشوف الدنيا وبتاع. حصل اتصال اللي انا عايز اعرف البادجت بتاعك ايه عشان اعرف انا همشي ولا هقعد لعيبه ولا ايه المتطلبات وايه بتاع. فما لقيتش
2: ما فيش تجاوب
3: وفي نفس الوقت اللي طبعا انت عارف الكوره اوضه وصاله لقيت اللي هو
2: في عرفت ان في كلام حاصل
3: بس فما اتكلمتش خالص. هم ناس كل واحد عنده تفكير كل واحد عنده حاجة في دماغه رؤية في دماغه. أنا بحترم القصة دي اللي في الأول والآخر زي ما أقولك أنا بحب شغلي وكل حاجة
2: وفي الآخر بتحترم نفسك
3: بالظبط وبتعزز نفسك أنت فاهم. متشكرين يا كابتن شكرا. وهم ناس بصراحة ناس محترمة جدا وما فيش مشكلة بالنسبة لي. وبس هو زي ما قلت لك أنا نفسي كان التجربة تكمل اللي أنا ما بحبش أقولك أنا وأنا بس أنا نفسي أشتغل في الدوري الممتاز اللي انا شايف اللي فيا الحمد لله يعني حاجات كتير كويسه. يعني انت النهارده لما تبص على كابتن جمعه مشهور اشتغل درجه اللي هي المحترفين دي ربنا كرمه لما طلع فوق عمل شغل كويس مع
2: طلع الجيش.
3: كذلك الشيخ في دجله بركات يمكن 6 شهور في مسار 10 مكسب 10 5 تعادل 5 هزيمه ومسك ام بي والناس برده بيقول لك النهارده بيلعبوا نهائي
2: كاس العاصمه
3: في الاول والاخر انا شايف اللي انا عندي والدرجه بتاعت الدوري الممتاز دي تقدر تعبر عن شغلك كل حاجه. لكن في الاول والاخر زي ما بقول لك اللي ربنا كاتبه الواحد بيشوفه انا لا ههمد ولا اي حاجه لكن انا عندي رجاء وطلب. انت النهارده مش الكلام ده مش امير في مدربين كتير جدا جدا كويسه ومدربين بتتظلم
2: مظبوط
3: وفي مدربين يعني انا ما ينفعش ان انا اقول كلام تقيل شويه لكن انت النهارده في الاول والاخر في مدرب ياخد فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه
2: وفي كل مره ما بينجحش
3: وفي نفس الوقت
0: بتبقى مقتصره على نفس الاسماء وعلى نفس.
2: يمكن السنه دي اتغيرت شويه يا كابتن.
0: هي اتغيرت
2: في تجربه الجونه، تجربه وادي دجله، تجربه سموحه، يعني اكتر من مدير فني وكابتن.
0: انا معاك، لكن زي ما بقول لك انت النهارده لما بتشتغل في دوري، خلي بالك والله مش عشان انا معاك على الهوا، انا بقول لك دور المحترفين ده صعب جدا جدا جدا جدا. اولا ملاعب مش زي الدوري الممتاز، مواعيد مش زي الدوري الممتاز، امكانيات مش زي الدوري الممتاز، حاجات كتير جدا. ففي الاول والاخر انا النهارده عندي 44 سنه، اما اشتغل دوري ممتاز يبقى لازم شعري يبيض ولا شعري ده. لكن انا في الاول والاخر انا برضو عندي عيب، انا بكلمك بصراحه، اللي انا ماليش في العلاقات وماليش في اللي يبقى ليا
2: وكيل. والكوره بقت كده،
0: هي بقت كده. بس انت في الاول والاخر مش هتيجي تغير من واحد عنده 44 سنه. انا مش انا كده حتى انا عارف، بس في الاول والاخر الطبيعي انت شغلك هو اللي بيشغلك في اي حته في العالم. شغلك ونتائجك ومجهودك هو اللي بيشغلك، لكن حته العلاقات وحته بقى اكلم في التليفون ما بعرفش. وفي نفس الوقت في برضو بعض الوكلاء اللي هم
2: مسيطرين
0: على أندية، ومسيطرين على 5-6-7 مدربين، اللي هو انت هتمشي من هنا هتتحط هنا، انت هتمشي من هنا
2: عشان اللعيبة تتنقل من هنا لهنا.
0: بص مش عايز اقول لعيبة، مش عايز اقول لعيبة، بس في الاول والاخر زي ما بقول لك لازم الناس بجد تدي فرصة للمدربين اللي في الاول والاخر زي ما بقول لك لازم يبقى فيه تجديد، لازم يبقى فيه افكار جديدة، لازم يبقى فيه الكرة. خلي بالك الكرة اتطورت، سيبك بقى من لا فعلا الكرة اتطورت، والجانب الخططي والحاجات دي. يعني اقول لك الحاجه، النهارده انت في العالم كله لما تشوف معظم الاعمار بتاعه المدربين هتلاقيها صغيره
2: جدا.
0: تمام. هقول لك على مفاجاه، ممكن نسبه ما لعبوش كوره خالص بس في الاول والاخر متعلم صح، دارس صح، بيطبق صح. وفي نجوم كبيره جدا جدا جدا جدا في الملعب بس لا دارس صح ولا اي حاجه. فعشان كده بيبان فرق ان الكواليتي في المدرب بين اللي دارس الكوره الوقت او الرياضه بقت علم بس لا اكتر.
2: طيب يعني اللينك جاي بقى، هنتكلم عن نادي الزمالك، يعني بيتك نادي الزمالك، واحنا كان لينا لقاء يعني كده على التليفون يعني، وكان وقت الزمالك في ظروف صعبه وهو دلوقتي في ظروف صعبه. هنتكلم معك كابتننا يعني في الزمالك، وهنتكلم عن منتخب مصر وعن النادي الاهلي، وهنختبرك شويه انت في المعلومات. اخبارك ايه؟
0: الحمد لله يعني الذاكره مش وحشه. ماشي
2: يلا هنختبرك برضو في معلومات تخص تاريخ مصر في كاس العالم. لسه مين معاكم في الاستاد، ما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006 كل أسئلة اللي عايزين تسألوها الكابتن أمير عزمي مجاهد، وتقولولنا توقعاتكم متفائلين بنسبة كام في المية بمنتخب مصر في كاس العالم. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
3: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على 3

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: ساعة مساء على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتي للاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بقيمة استثمارية تبلغ 420 مليون دولار.
2: مدبول يبحث مع شركة سعودية التعاون في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.
1: رئيس الوزراء يعلن الخميس 18 من يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
2: مباحثات مصرية قبرصية لتعزيز الشراكة وتسريع مشروعات الغاز الإقليمية.
1: وزير الخارجية يستقبل القائمة بأعمال المفوض العام للأونروا لبحث دعم الفلسطينيين.
2: وزير الاتصالات يؤكد أن مصر تتبنى رؤية شاملة لبناء فضاء رقمي آمن.
1: اتحاد الصناعات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يطلقان خريطة طريق لتطوير التكتلات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
2: الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية للتدريب توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز بناء القدرات.
1: حسام حسن يؤكد جاهزية المنتخب للمونديال والعمل على إسعاد الجماهير.
2: وادي دجلة يحقق المركز الثالث بكأس عاصمة مصر بفوزه على زد بهدفين دون مقابل.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار في العشرة صباحا، موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ونسة معه في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في ماسورة الاستاد، وهنقرأ كل الرسائل بتاعتكم بس اللينك جاي، ونخش مع كابتن أمير عزمي اللي مشرفنا ومنورنا عن نادي الزمالك. وكان حصل بينا يعني تليفون كده تقريبا كان في شهر 11 شهر 12 وقت تولي كابتن أحمد عبد الرؤوف المسؤولية، وكانت ظروف الزمالك صعبة شوية، وكان ليك ساعتها تعليق على تجربة جون أدوارد. هل بعد الفوز بالدوري بدأت شوية تغير من القناعات أو من رأيك، ولا لسه عند رأيك إن هي تجربة مش ناجحة؟
2: لا بص، هو بالنسبة لي ليه وعليه.
1: تمام.
2: أنت برضو خلي بالك لما بتقيم في وقت، بتقيم في وقت الـ أو في توقيت الحدث، والتقييم النهائي بيبقى آخر الموسم.
1: تمام.
2: ساعتها ما أنا اتكلمت معك كان النتائج مش أحسن حاجة، الدنيا مش مفيهاش استقرار، الدنيا يعني كانت صعبة جدا وبشارت الجميع.
1: صح.
2: آخر وأنا خلي بالك أنا من نوعية مش بتراجع في كلامي، بس في الأول والآخر أنا هديك حقك لو أنت بتستاهل، وأنا ما عنديش الحتة اللي أنا أبقى ثابت على
1: لأنك كان ما عندكش موقف بالزبط من حد.
2: بالزبط
1: يعني
2: بالظبط. هو آخر الموسم هو يعتبر بالنسبة لي نجح بنسبة 50%. اللي انت النهاردة لو هتنجح بنسبة 100% يبقى انت هتاخد كل او هتقش كل البطولات اللي انت دخلت فيها.
1: وهل ده كان ممكن بسكواد الزمالك اللي موجود؟
2: كان ممكن. كان ممكن بدليل، سيبك من كاس مصر، بدليل انت وصلت الكونفدرالية نهائي وطلعت ضربات جزاء وكسبت الدوري. فكان لو انت النهاردة كسبت الكونفدرالية مع الدوري، لا يبقى هو نجح بالنسبة لي نجاح كبير جدا. زي ما اقول لك كل تجربه ليها وعليها. هو ليه اللي هو النهارده فصل الفرقه بشكل كبير عن الاحداث،
1: ودي ما حصلتش تقريبا في تاريخ نادي الزمالك اظن.
2: بص
1: يعني انت عاصرت في نادي الزمالك اوقات كتيره
2: قوي، هو عمل حاجه ممكن انا شايفها برضو انا في الاول استغربتها، بس في نفس الوقت انا بالنسبه لي اللي الفرقه طبيعي. انا جه وقت من الاوقات قلت الفرقه لازم تتدرب في النادي ولازم تسافر.
1: مظبوط.
2: في وقت من الاوقات لا، ممكن في توقيت معين اللي هم بيتدربوا قافل عليهم بالظبط بعيد. فهي زي ما بقول لك الكوره فيها متغيرات. انت ممكن النهارده تقول وممكن تقول لا. فهو زي ما بقول لك فصل الفرقه عن وجع دماغ كبير. نفس القصه برضو حته المستحقات اللي انا برضو شفت اللعيبه بتتكلم بيقول لك اللي هو كان بيحل بتاع، لكن في الاول والاخر هو برضو مستفيد من وجوده في الزمالك. اللي هو النهارده برضو انا مش حاجه مش قليله اللي انا ابقى مدير تنفيذي لفريق كره القدم في نادي الزمالك. في نفس الوقت برضو معروف اللي هو تقريبا عامل عقد مع الزمالك اللي اي لعيب بيتباع بيبقى ليه نسبه. ففي لي وعليه زي ما بقول لك. انا بالنسبه لي ليه جاب بتزيرة لعيب كويس، جاب محمد اسماعيل لعيب كويس، عدي الدباغ لعيب كويس، شيكو بنزا برضو على فترات، لكن في برضه جاب اتعاقد مع لعيبه برضه ما شاركتش بصفه منتظمه واتدفع فيها مبالغ كبيره
1: معاك.
2: فزي ما بقول لك ليه
1: وعليه. طيب يكمل تجربه تكمل؟
2: هو بص في الاول والاخر
1: لا، انت من وجهه نظرك يعني سيبك من اللي هيحصل.
2: على فكره هو زي ما بقول لك انا بالنسبه لي مش قصه يكمل او ما يكملش، هي قصه في الاول والاخر انت بتتكلم على منظومه. انت النهارده في الظروف اللي انت فيها دي لو جبت هيريرا زي ما بيقولوا الموضوع هيبقى صعب جدا جدا. اللي انت ما ينفعش النهارده انت سنه استثنائيه، وفي نفس الوقت انت برضو معاك المنافسين بتوعك برضو النتائج ساعدتك او خدمتك اللي انت تكسب الدوري. السنه الجايه لا، انت الفرق كلها بتقوي نفسها، الفرق كلها بتغير اجهزه فنيه، الفرق نفسها بتجيب لعيبه، تعاقدات، استقرار، كذا كذا. فانت برضو مش هتقدر تخش السنه دي زي دخولك السنه اللي فاتت او بدايتك لسه، فالامور هتبقى صعبه. فهي القصه بالنسبه لي يكمل ما يكملش.
1: انت من وجهه نظرك يكمل؟
2: انا من وجهه نظري هو كده في الاول والاخر بالنسبه له اللي هو يكمل دي حاجه كويسه.
1: انت بالنسبه لك الاصح بالنسبه للزمالك يكمل ولا
2: لا؟ يكمل. اللي هو في الاول والاخر هو اشتغل زي ما قلت لك نجح بنسبه في ظروف صعبه جدا، لكن زي ما قلت لك انت ممكن يكمل والدنيا تبقى اللي انت عملته كله يبوظ السنه الجايه.
1: طب الزمالك لو ما قدرش يحل قصه وقف القيد التاديبي وما قدرش يعمل صفقات للموسم الجاي، هل السكواد الحالي بالنسبه للزمالك يقدر ينافس
2: صعب
1: على الدوري؟
2: لا صعب.
1: او دوري
2: صعب
1: ابطال افريقيا
2: صعب. لا لا صعب. صعب اللي انت خلي بالك عانيت فيه في اخر بقى مراحل الدوري، عانيت مزبوط. فيه في نهايه الكونفدراليه. والحاجه الثانيه برضو ما ينفعش النهارده نقول ايه لا لا انا عندي ناشئين ونادي الزمالك والناشئين هتاخد اللعيبه الناشئين تاخد خبرات. لا، هو مع احترامي برضو ناشئين كويسين وكل حاجه، لكن انا نادي الزمالك. انا ما ينفعش نادي الزمالك النهارده بقى انا التارجت بتاعتي اللي انا بعمل لعيب وبيعه عشان اكسب قرشين عشان افكه كده. لا، انا نادي انا مطالب ببطوله، انا مطالب النهارده اجيب اللعيب الجاهز، اللعيب اللي الناشئين كتر خيرهم وكل حاجه، لكن انا النهارده لو ثقافتي راحت اللي انا النهارده قد خلاص كده كده مش هعرف ادفع الفلوس واعتمد على الناشئين، لا، ما الموضوع هيبقى صعب.
1: شايف تعامل ازاي مجلس الاداره مع الازمات الحاليه لنادي الزمالك؟
2: بص، انا بالنسبه لي، بص يعني انا حزين طبعا اللي النادي وصله. انا بكلمك بامانه، اللي في الاول والاخر مجلس الاداره، انا بكن للناس كلها الاحترام، لكن في الاول والاخر انت جاي ما تقوليش انا جاي في لا، انت عارف اللي انت جاي فيه مشاكل، وكان فيه الفجوه صغيره، الوقت الفجوه بدات
1: كبرت
2: بشكل كبير جدا. في الاول والاخر حضرتك انت المسؤول. حضرتك انت المسؤول. الحاجه الثانيه، يضحك عليك هوبا اللي يقول لك ايه بقى القايمه الموحده وكل ده كلام في
1: بس نادي الزمالك جرب قبل كده القايمه الغير موحده وكان في مشاكل.
2: وانت شايف دلوقتي ما القايمه الموحده مش ما فيش مشاكل؟ ما في مشاكل،
1: في ناس
2: في
1: مشاكل
2: بس ما بتكلمش بعض، وفي ناس بتخون بعض، وفي ناس عامله مشاكل، وفي ناس بتسخن ناس على بعض.
1: للدرجه دي يعني للدرجه دي في خلافات جامده قوي في المجلس الحالي نادي الزمالك؟
2: وفي ناس ما بتكلمش مع بعض، وفي فزي ما بقول لك انت جاي عارف المشاكل. لا، ما تقوليش استنى حجينا بتاع انت كتر خيرك دفعت لك في الاول مش عارفه كان في وقف كده وبتاع، لكن النهارده انت 18 قضيه 18 قضيه، وبعدين نادي الزمالك مش قايم على تبرعات، كل ما يحصل حاجه الحقنا استاذ ممدوح. ما ينفعش، انا نادي الزمالك ما ينفعش النهارده يوصل كتر في افكار وفي بتاع وابلكيشن والناس تشترك وبتاع، بس انت ليه تحملني غلطك؟ انت معي. ليه تحمل انا اكيد انا والله لو ايه نادي الزمالك اي حد يعمل يقدر، بس في الاول والاخر انت اللي وصلتني ان اشيل غلطك، لا انت اللي تستحمل غلطك. عشان كده انا من خلال البرنامج معاك انا عندي مناشده في قانون الرياضه، انا هكلمك بره القصه كلها.
1: فضل.
2: انت النهارده قانون الرياضه، مين المسؤول النهارده عن اي اداره بتغلط في اختيار لعيبه وفي دفع الفلوس؟ الاداره نفسها بتاع. بس في الاول هتقدر تحاسبه؟
1: لا،
2: هتقدر تقول انت بتاع؟ عشان كده زي ما بقول لك لازم يتحط في قانون الرياضه، وخاصه مجالس الادارات. اللي ما فيش مجلس اداره هيتحرك من مكانه غير ما يسدد او يسلم النادي
1: كل المديونيات وكل
2: عارف ساعتها الغرامات. عارف ساعتها كل واحد، مش نادي الزمالك بس، في اي اداره في مصر في الانديه، كل واحد هيفكر بدل المره 10 هخش الانتخابات
1: صح
2: ولا ما اخشش. لكن انا النهارده مين بيتحمل النهارده فواتير اللعيبه اللي جت؟ سيبك اللعيب
1: كويس
2: لا، ممكن يبقى كويس ممكن يبقى وحش، لكن ارقام يا جماعه انا اول امبارح 900 في 800 الف دولار في 900 في
1: هل الارقام اللي عرفنا ان لعيبه نادي الزمالك الاجانب بتحصل عليها مناسبه للاداء بتاعهم؟
2: ما هي خلي بالك انت في نقطه برضه لازم تبقى الناس النهارده بيقول لك ايه 900 الف دولار مرض. انت ممكن عقد اللعيب يبقى 300 الف دولار بس ما بتدفعلوش، فبتدفع له الثلاث سنين عقده كله
1: معاك،
2: هي
1: وغرامات
2: بالظبط. النهارده الحاجه الثانيه، انت الارقام، انا النهارده لما باجي اجيب لعيب مثلا من شمال افريقيا، انا الفكره مش كلام مش للزمالك، للانديه كلها، انت النهارده قول لي في شمال افريقيا العود قد ايه، واللعيب ده بيجي هنا ياخد قد ايه؟
1: بالكتير 200 300 الف دولار في السنه.
2: ما انا بقول لك عشان كده زي ما بقول لك لازم يبقى في ضوابط في القصه دي. خلي بالك النهارده في كام مدرب مثلا في النادي الاهلي بيمشي بياخد عقده ما كل دي فلوس
1: صح.
2: عايز اقول حاجه، الفلوس اللي بتدفع من الاهلي والزمالك في المدربين وفي اللعيبه لو جمعتها مع بعض كده ممكن تبقى ميزانيه الدوله.
1: معاك يا كابتن، لسه مكملين مع كابتن امير عزمي مجاهد، وهنكمل كلامنا عن نادي الزمالك، وهنساله كمان عن النادي الاهلي مع الاخبار اللي احنا سامعينها عن اختيار الحسين عموته او اقترابه من تدريب النادي الاهلي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ومشرفنا ومنورنا في مقصورة الاستاد كابتن أمير عزمي مجاهد اللي هسأله سؤال عن نادي الزمالك وكابتن معتمد جمال. شايف ان كابتن معتمد عمل انجاز ولا الظروف ساعدته؟
3: لا انا بالنسبة لي عمل انجاز طبعا. طبعا انت سكوات ناقص، ظروف مش احسن حاجة، عندك مشاكل مالية، عندك حاجات كتير جدا، كتر خيره اللي هو وصله ده، واتمنى اللي انت النهاردة تمشي على قدك. بمعنى ما عيش، ما روحش اجيب اجانب وبعد كده ارقامي في الاجانب تبقى قليله فهجيب سي في ضعيف زي ما حصل ساعه يانك فريق. لا، الراجل يكمل ياخد الثقه والناس برضو تصبر. مش معنى ان انا كسبت دوري اللي انا اي ماتش بعد كده اخش هكسب الماتشات كلها، لا. بس انا بالنسبه لي لازم يكمل، ولازم على الاقل دي انا بالنسبه لي مكافئته على اللي عمله اللي هو لازم يكمل في نادي الزمالك.
2: طيب هسالك، لو اتعرض عليك منصب فني اداري مع يعني جهاز الفني في نادي الزمالك، تقدر ترجع تشتغل تاني في النادي مع المجلس الحالي ولا موضوع
3: ما عنديش
2: صعب؟
3: مشكله، انا ما عنديش مشكله، خلي بالك مع اي اداره. انا مشكلتي اللي انا عندي صراحه وما بعرفش يعني انا النهارده ابيض اسود، لكن انا ما بحبش اللي انا ابقى شايف حاجه واقول العكس عشان ابقى بفكر ان انا ارجع واشتغل. انا لو اعمل كده كان زماني الوقت شغال في الزمن. لا، انا في الاول والاخر، ودي حاجه المفروض تبقى كويسه، اللي انت اما انسان بيقول اللي جواه صريح مش خبيث ومش لئيم او بيتلائم، دي ممكن بقت قليله الفتره دي، لكن انا ما عنديش مشكله معاهم. انا في الاول والاخر انا ما منتقدش، انا بقول او بنور لمبه اللي في الاول والاخر انا ببقى سعيد اما نادي الزمالك بيكسب وبتضايق اما نادي الزمالك بيخسر. فانت النهارده على الاخطاء اللي انت بتقولها دي او بتتكلم فيها، والله انت بتنور لمبه، ممكن ياخدوا بكلامك ممكن ما ياخدوش، لكن في الاول والاخر زي ما قلت لك انا لا عندي مشكله ولا عمري اتحاسبت على مجلس اداره ولا بتاع. انا في الاول والاخر شغلي ومجهودي وخلاص.
2: يعني جروس اتظلم في الوقت اللي كان متولي فيه المسؤوليه، حسيت ان جروس ما خدش كل الامكانيات او ما تساعدش كفايه عشان ينجح؟
3: والله بص، انا بالنسبه لي لو الراجل كان كمل انا بقول لك الزمالك كان ساعتها هياخد الدوري
2: فعلا.
3: بس الراجل برضو زي ما قلت لك، انت جيت النادي في ناس مش حابه وجود الراجل. الراجل صارم، الراجل سويسري، الراجل ما بيعرفش اللي انت هتيجي تضحك عليه وتيجي تستضرب وتيجي تقول له ده ما لهمش في السكه دي. انت عارف عاملين زي الانجليز
2: الالمان
3: بالظبط، زي الالمان بالظبط. في ناس بقى عارف واخده على التنطيط والبتاع. فالراجل في الاول والاخر بيعمل اللي شايفه صح. والراجل لما جينا انت اما سبت اما حصل موضوع الاقاله، انت كان فرق بينك وبين انا فاكر بينك وبين الاهلي وبيراميدز 3 بونت. جابوا باسيرو، قالوا باسيرو وباسيرو هيعمل وبتاع مش عارف نش الدوري فرق
2: حصل دي. حصل تعادلات
3: وبعدين كان اسباب غير مقنعه. يعني انت عايز حاجه، انا فاكر انت كنت كسبان فاركو 1-0 وكسبان الاسماعيلي 2-0. اما يتقال لي، فانا بسال حد يعني كده خبير بيقول له ايه يعني، قال لي لا اصل البيلد اب. قلت له بس بيلد اب ايه واصل المعدلات البدنيه؟ قلت له هو انت مصدق اللي انت بتقوله؟ انت فاهم قصدي؟ وفي الاول والاخر انت بتزعل، اللي زي ما بقول لك في ناس بتضحك على جمهور نادي الزمالك وبيقعدوا يقول لك اصل احنا هنعمل ونسوي واحنا هنجيب وبتاع، وفي الاول والاخر بيعملوا المصيبه وبيمشوا ولا حد بيقول لهم انتوا عملتوا ايه ولا ما فيش حساب زي ما بيقول لك في الاخر. لكن زي ما قلت لك طبعا اتظلم، وراجل مدرب كبير، وبرده انت التوقيت ده ما كانش معاك برده السكواد الكبير وكان عندك مشاكل، والراجل طلب لعيبه في يناير ما جاتش وجات لعيبه تانية وكان شغال وكل حاجه. بس زي ما بقول لك في الاول والاخر نفسي اللي الاداره لما يبقى قرار يبقى قرار منك، لا قرار من الصفحات ولا قرار من الكومنتات ولا قرار من الميديا.
2: كان في تاثير شويه من السوشيال
3: ميديا؟ لا ده تاثير، ده طبعا ده كفايه اللي هم خلي بالك لما تطلع على الراجل تقول اصل هو الراجل بينسى يا عم. انت النهارده في الاول والاخر تعالى قول للراجل مثلا عنده قصور في حته تكتيكيه عنده النهارده،
2: بس فكره ان انت تشكك في ان هو عيب في وعيه عيب وان هو بينسى والكلام ده كله
3: عيب. بص انا اعرف كم النهارده انا في حاجه معاك حاجه اقول لك انت عندك 1-2-3 تعالى. طب انت هل تعلم ان الراجل حصل اجتماع قبل كده وقعد وقال قبل ما نمشي ماتش فاركو كان في اجتماع مع كابتن حسين لبيب وميدو كان موجود وكابتن حسين السيد والاستاذ حسام مندو وقعد والدنيا تمام واتكلم وقال لهم وجهه نظره. حتى ساعتها كانوا بيقولوا له ليه بنتايك ممكن يعني يلعب قدام فتوح, فالراجل بيشرح ورق والامور زي الفل تمام.
2: فجاه بعدها
3: وفجاه بعدها 48 ساعه مشينا.
2: ماشي طيب نتكلم عن النادي الاهلي وكلام ان الحسين عمود بيقرب من النادي الاهلي, شايفه مغامره زي ريبيرو يستورب ولا امكانيه او احتماليه ان هو ينجح مع الاهلي ممكن تكون اكبر
3: بكتير؟ طيب بص, اولا حسين عمود مدرب كبير وعمل شغل كويس في قطر ومسك منتخب الاردن وعمل مدرب كويس, لكن انت النهارده الطبيعي لما باجي اجيب مدرب لازم النهارده اشوف المدرسه هل هتمشي او هتتوافق مع النادي بتاعي او مع اللعيبه اللي عندي او لا.
2: تمام.
3: اولا انت النهارده مدرب مغربي, كان مدرب مغربي اشتغل في مصر قبل كده؟
2: ما في.
3: ده رقم واحد. رقم اتنين, هل انت النهارده طريقه لعب, ما هو المشكله انت النهارده انت هتجيب امير مثلا سي نادي, انا النهارده لازم اشوف امير ده بيشتغل بطريقه ايه او سيستم لعب بتاعه ايه. انا اتحداك اللي ده بيحصل.
2: ماشي,
3: اتحداك ليه؟ الراجل خلي بالك عموته بيبدا بيشتغل على طول بطريقه 3-4-3 ورا مثلا,
2: فالتلاتة ورا دي مش مناسبه تماما ممكن ولا الاهلي لعبها
3: ممكن ما تبقاش مناسبه اللي انت اصلا عندك والنادي الاهلي كله وينجات. طب انت النهارده هتضطر تستغنى عن الوينجات اللي انت دافع فيها ملايين,
2: زيزو تريزيجي بن شرقي.
3: عشان كده بقول لك احنا عندنا مش عامه, انا النهارده لما بعمل مشروع لازم ادرس النهارده المشروع ده ايه اللي عندي, واحد واثنين وثلاثه. لكن النهارده اسمع هنجيب عموته ونجيب تلا, انا النهارده ما اجيب مدرب وزي ما بيحصل في الزمالك بيحصل في الاهلي بيحصل في, انا بجيب مدرب النهارده هل طريقه لعبه, هل طريقته الهجوميه, طريقته الدفاعيه, اموره, تغييراته, وقفته على الحاجات دي كلها لازم تتحط قبل ما ابص على سي في المدرب هو اشتغل فين.
2: مشكله الاهلي تتحل بمدير فني بس؟
3: لا, الاهلي عنده مشاكل كبيره جدا.
2: زي
3: القصه بتاعت تفاوت في العقود. سيبك بس اللي يطلع يقول لك مفيش وما انا خلي بالك برضو في الاول والاخر انا زملكاوي بس انا ماليش دعوه مثلا بالنادي الاهلي, بس انا بقول لك على بس عشان الناس بتطلع في التلفزيون بشوف لا الموضوع في جاب في العقود كبير جدا جدا جدا. وخلي بالك زي ما قلت لك في اول حلقه اوضه وصاله كبير جدا جدا, في ناس ممكن في الملعب بتعمل مجهود جبار وناس بتلعب بس في الاول اخر انت بتلعب جنبي انت بتاخد كده وانا باخد كده, فالموضوع ده عامل مشكله في النادي الاهلي وطول ما هو موجود الموضوع هيبقى في مشكله كبيره.
2: شايف ان حل الاهلي ممكن يكون في رحيل امام عاشور؟
3: هو على فكره هي مش قصه امام برضه, هو انت لو تمسك يعني النهارده حسين الشحات لحد دلوقتي ما جددش, هو الراجل حاطط رقم والنادي الاهلي طب ما هيجي يقول لك في الاول اخر ما في لعيبه بتاخد الرقم ده, فالحل القصة مش في لعيب واحد بس, القصة في اكتر من لعيب. حاجة تانية, النادي الاهلي السنة اللي فاتت انا برضو بتضايق من ايه, انا النهاردة مثلا راجل زملكاوي اطلع اقول لك عندنا مشكلة في الزمالك 1-2-3, لكن مش هقدر ما اطلعش اغيب الناس واقول لك لا ده الدنيا بتاع, انا بقى بتجنن من اللي ايه مثلا يطلع واحد زي الكابتن عادل القيعي مثلا يقول لك ايه اصلي والحكم وابو الوفا والكلام ده. يا حبيبي اطلع اتكلم قول النهارده النادي الاهلي دعم وما جابش راس حربه, في اخطاء اللي ما جابش راس حربه يخلص لي بعد ما وسام علي, اطلع قول النهارده اللي انا النهارده دعمت غلط, اطلع لو انت بقى بتحب النادي الاهلي لكن انت بتطلع يقول لك اصل الحكام ومش الحكام, لا اطلع النهارده قول بتاع, لكن الموضوع بقى مستفز. انت النهارده ما ينفعش النهارده تاخد الدوري كله في مثلا في لقطه مع الحكم, طب انت ليه ما طلعتش قلت لا احنا غلطنا اللي جبنا ريبيرو وجبنا ينس اسمه اللي هو المدرب الثاني
2: يستورك
3: ده ليه ما طلعتش قلت كده, ليه ما طلعش فكفايه يعني الواحد ساعات بيتضايق والله بتفرج على برامج بتتضايق لا مش كده يعني.
2: طيب سؤالي الاخير بالنسبه للاهلي, زيزو مستوى السنه دي شايف ان هو اتظلم بمستوى الاهلي كجماعيا يعني ولا ان ده مستوى زيزو العادي وان يعني يمكن كان ظاهر في الزمالك شويه عشان فرق السكواد عن النادي الاهلي؟
3: لا هو زيزو لعيب كويس بس في الاول والاخر هي النقله بتاع زيزو هي اللي حطته في الضغطه اللي هو فيها. ما انت النهارده زيزو منقول من الزمالك كان من احسن لعيبه في الزمالك, منقول في النادي الاهلي فالناس مستنيه لزيزو وهيطير في الهواء. انت فاهم؟ لا طبعا هو في الاول والاخر هو بشر لسه انا ما بدافعش عنه, لكن في الاول والاخر دفع الكوره كده, انت النهارده عليك ضغوط رايح من نادي جماهيري لنادي جماهيري, فعليا ضغوط لازم ابقى كويس كل ماتش, لازم اجيب جون كل ماتش, لازم ادافع, لازم عارف اللي هو زي ايه, زي زمان اما في الخليج تجيب لعيب من اوروبا يبقى عايز يدافع ويهاجم وياخد الكرة ويجري بيها وياكلها, وهو كان ده مطلوب من زيزو انت فاهمني. لكن هو في الاول والاخر ما نقدرش نقول هو لعيب وحش ولا لعيب ما بتاع, لكن في الاول والاخر ده طبيعي جدا للنقلة اللي هو اتنقلها مع الضغوط.
2: يعني انت شايف ان ضغط اكتر ما منه اتظلم بمستوى الاهلي الجماهيري.
3: طبعا طبعا طبعا.
2: طيب يعني اللينك جاي بقى هنتكلم فيه عن منتخب مصر, هنتكلم فيه عن يعني مسيرتك وشوية قرارات كده يعني غيرت
3: جميلة.
2: حاجات ماشي. كتير في مسيرة كابتن امير عزمي مجاهد, وهنسأله شوية اسئلة كده ونختبر معلوماته. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: الأحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: على facebook.com/nobumfm.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية ولسه مشرفنا ومنورنا كابتن امير عزمي مجاهد. كابتن امير, انت سمعت السؤال اللي احنا سالناه وانا كنتش لسه,
3: اللي هو بتاع اصغر لعيب,
2: بتاع فرق ما بين اكبر واصغر لعيب في تشكيله منتخب مصر في كاس عالم, تفتكر كده اكبر فرق عمري ما بين اتنين لعيبه في نفس تشكيله المنتخب في كاس العالم؟
3: هو اكبر واحد الشناوي صح؟
2: لا, في اي كاس عالم شاركنا فيه يعني 2018 بالذات فاكر؟
3: لا صعب بصراحه,
2: كان كابتن عصام الحضري ورمضان صبحي.
3: ممكن
2: ماشي اوكي. طيب يعني كل اللي بيسمعونا يعني جاوبوا الاجابه صحيحه. الله اكبر مونديال 2018 كان الحضري اصغر لاعب, رمضان صبحي. والله يا كابتن محمد متفائلين خير في منتخب مصر, ولو بقى في روح للمنتخب واللعيبه ما تخافش هنقدر نعمل حاجه. عصام الحضري 45 سنة, رمضان صبحي 21 سنة, الفرق كان 24 سنة. عارفك بالمناسبة أكبر فرق في تاريخ كاس العالم كان ما بين ميلا وسونج
3: 90
2: في 94 كان ميلا كميلا وسونج. طيب نسألك بقى عن المنتخب ويعني أداء الدفاعي بالنسبة للمنتخب قدام البرازيل, شفته إزاي؟ يعني شفنا إن احنا بدأنا شوية مهتزين, بدأنا نمسك نفسنا شوية, حسيت الأداء الدفاعي بالنسبة لمنتخب مصر في مباراة البرازيل إزاي؟
3: والله بص, أنا شايف التجربة بتاعت ماتش البرازيل تجربة كويسة, اللي أنت اخترت مدرسة من أقوى المدارس في العالم.
2: تمام,
3: ودي كانت حاجة ممكن نقصانا الفترة الأخيرة, اللي أنت الماتشات الودية ما كانتش بالشكل
2: بالقوة اللي احنا محتاجينها.
3: أكيد أنت استفدت من المباراة, لكن أنا بالنسبة لي زي ما قلت لك قبل كده, اللي أنا النهاردة لازم أعرف ألعب على قد إمكانياتي. بمعنى أنا النهاردة عشان أشتغل بيلد أب قدام منتخب البرازيل, هو القصة مش مبدأ اللي أنا لازم أشتغل بيلد أب عشان أنا عايز أعمل بيلد أب. أنا النهاردة هعرف أعمل بيلد أب, هعرف هوصل بالكرة من ورا لقدام, ولا هشتغل باصتين ثلاثة والكرة تتقطع زي ما أنت شفت في الهدف الأول لما تقطعت من مهند لاشين برضو بتاعت

0: محمد هاني برضو نفس القصة. فأنا النهاردة لازم ألعب على قد إمكانياتي. إمكانياتك أنا فرقة مصر فيها لعبة كويسة، لكن أنت عندك قصور في بعض الأمور، خاصة الأمور الدفاعية اللي طيب. أنت خلي بالك لولا مصطفى شوبير الشوط الأولاني
1: مظبوط
0: كانوا بيوصلوا للجون بسهولة بشكل كبير جدا. الناس كانت بتأخذ على كوبر لو تفتكر في 2018 لما صعدنا
2: دفاعي وان احنا بنلعب كرة مملة
0: طب تمام، وانا عايز العب كرة حلوة لازم اعمل بيلد اب، ما انا ممكن اخسر. انا النهاردة بلعب على قد امكانياتي. امكانياتك اللي انت النهاردة عندك اتنين من اسرع اللعيبة في العالم، عمر مرموش ومحمد صلاح، صح؟
1: صح.
0: حلو. الحاجة التانية لما اجي العب في ظل المستويات اللي انا بلعب عليها دي عشان العب اربعة، الموضوع هيبقى صعب جدا، اللي انت عندك مشاكل في طريقة اربعة. يبقى انا الطبيعي بمشي بطريقة 3-5-2، ودي المناسبة للمنتخب بدليل اللي كسبت كوت ديفوار في امم افريقية كنت بتلعب بيه بيها. صح ولا غلط؟
1: مظبوط.
0: تمام. يبقى انا بعد امكانياتي العب النهاردة اللي انا هلعب قدام بلجيكا، هل انت هتقدر قدام بلجيكا هتعمل انت اتفرجت على ماتش بلجيكا وتونس؟
2: رعب.
0: سيبك بس سيبك لا ده
2: دوكو دي بروين
0: ده في واحد ده في واحد غير دوكو بقى بيلعب في اياكس عنده 20 سنة
2: لوكباكو تقريبا
0: حاجة
2: غير لوكباكو
0: حاجة فلا فانت النهاردة لا انت هتلعب مع منتخب رهيب. اللي الناس يقولك ايه اصل دي بروين مبطل مين ده بيلعب في نابولي الايطالي ومن احسن لعيبة في البتاع. فمش عايزين برضو انت هتلاقي فرقة محترمة انت كسبت بلجيكا قبل كده مرتين بس في نفس الوقت لازم العب على قد امكانياتي، لا لازم اضيق مساحات، لازم اشتغل على المرتدة، لازم اشتغل لكل مباراة. لكن زي ما قلت لك انا عشان اشتغل بيلد اب وبتاع، طب انت النهارده في الاول اخر وصلت كم مرة في مباراة البرازيل للمرمى بتاع
2: يعني كان في شوية فرص بس ما كانش خطر يعني بس يعني حتى ما استفدتش من فكرة بتلعب برباعي دفاعي
0: بس فهو ده اللي بكلمك فيه.
2: مين الثلاثة اللي يلعبوا ورا؟
0: انا شايف اللي رامي ربيعة لازم يبقى موجود وياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد. هتقول لي حمدي فتحي لازم يلعب في نص الملعب ليه؟ مروان ومهند نفس الادوار، وانا النهارده
2: يعني شايف ان مروان ومهند
0: نفس الادوار وحمدي من السرد باك. بص يا هوبا انا النهارده ماشي بمان. انا النهارده قول لي لا انت النهارده بتلعب باك رايت، ما ينفعش اجي اقول لك العب باك ليفت. لا ممكن النهارده اثناء ظروف المباراه اجي
2: اوديك،
0: لكن النهارده الراجل طول عمره بيلعب نص ملعب اجي العبه سرد باك في اربعه ازاي؟ هو انت كل ده عشان النهارده عايز اطلع الباص من ورا صح؟ طب انا هطلع بالباص ورا صح بس في الاول والاخر هيبقى عندي مشاكل في الحاجات الدفاعيه. فالعب كل واحد يلعب. لا انا النهارده رامي ربيعه، لا رامي لعيب كويس عنده
2: خبره. يلعب على مين من مروان او مهند؟
0: انا بالنسبه لي يلعب على مروان.
2: على مروان؟
0: على مروان. اللي في الاول والاخر مهند عنده معدلات الجري بس انا بالنسبه لي مهند كورته اعلى شويه من مروان. انت فاهم؟ لكن انا بقولك مش هيحصل كده. هيلاعب لو لعب ثلاثه هيلاعب حمدي في النص وهيلاعب ياسر وهيلاعب ممكن رامي ربيعه او مش عارف هيلاعب مين، لكن انا بالنسبه لي لا لازم يلعب ثلاثه. والنهارده اللعيب الجاهز، انا النهارده ما ينفعش محمد عبد المنعم بقاله سنه واجي لعبه، وانا النهارده بقى كابتن يعني انا محمد عبد المنعم في خلاف عليه اللي هو لعيب كويس؟
2: لا طبعا.
0: حلو. ده راجل بقاله سنه اول 45 دقيقه يلعبها قدام روسيا حصل
2: مظبوط.
0: حلو. اجي النهارده ماتش زي البرازيل بتاع واسيب حسام عبد المجيد اللي هو لاعب السنه كلها ورامي لعيبه رامي ربيعه اللي لعب السنه كلها في الامارات واخد بطولات طب انت بتجهز محمد يعني هتيجي تجهز محمد عبد المنعم في ماتشات بلجيكا وماتشات؟ ففي حاجات بصراحه هو مدرب ليه كل الصلاحيات وفي ظهره وكل حاجه، لكن في حاجات برضو لا يعني الموضوع. الحاجة التانية انا النهاردة مرموش اصلا في الاساس ايه؟ فيرود ولا وينج؟
2: لا هو يعني فيرود تاني يعني ده احسن مكان ليه بس
0: حلو. هو النهاردة انت بتستغله ايه؟ فيرود صح ولا غلط؟ لا ما انا النهارده في الاول والاخر لما اروح كاس لازم معايا فيرود. انا ماليش دعوه برضو بمصطفى محمد. ما في ناس كتير ممكن تشتغل كويس، لكن النهارده ما ينفعش المكان الاساسي اللي انا في ال11 اجيب واحد مش مكانه الاساسي. اللي خلي بالك عمر مرموش سريع شويت بيعمل كل حاجه بس في الاول والاخر هو
2: بيجي من تحت
0: فلازم يبقى الشيب الفيرود اللي موجود لازم يبقى فيرود. الحاجه الثانيه انت مصطفى محمد انت استبعدته ما عنديش مشكله
2: تمام.
0: حلو تمام. بس انت قلت ايه؟ قلت انا استبعدته عشان هو ما بيشاركش في فرنسا بشكل كويس قوي. طب ما انت طب ما انت ضميت ناس ما بتشاركش تانية خالص في انديتها وضميت ناس في نفس الوقت مستواها مش احسن حاجه
2: زي
0: خلاص بقى انا عشان برضو ما الموضوع ما يتقلبش زمالك واهلي وضميت ناس ما تستحقش اللي هي يبقى انت النهارده ما ينفعش تقول كده. اللي انت لو هتقول كده يبقى انت تستبعد الناس تانية. انا رايي وانا حر فيه انا شايف تقول كده. الحاجه الثانيه انت جبته ليه ماتش اسبانيا وماتش السعوديه خدته معاك؟ ما هو انت من افريقيه باينه اللي انت مش هتعتمد عليه. خلاص ما تجيبوش، وكنت من ساعتها تقدر تشوف واحد في الملعب او اتنين في الملعب كنت ممكن تعتمد عليهم، صح ولا غلط؟
2: معاك.
0: لكن في الاول والاخر برضه عشان بس ما حدش يقول لا احنا
2: ده ملوش اي علاقه بدعمك ومساندتك
0: للمنتخب، في الاول والاخر دي بلدي
2: اكيد.
0: وانا طبعا نفسي النهارده اللي مصر، ليه احنا معلش المغرب مفنشه رابع السنه اللي فاتت اللي كاس العالم اللي فات والسنغال وبتاع، لا بس انا في الاول والاخر زي ما بقول لك في حاجات احنا بنتكلم فيها فنيه في الملعب. لا انا النهارده الملعب ثلاثة، ما ينفعش الباكين بتوعي يبقوا مفتوح ومحمد هان اللي طريقه ثلاثة دي محتاجه ايه؟ هو محتاجه باكين وينج باك اللي هم ايه رايحين جايين رايحين جايين رايحين. لو انا اشتغلت ثلاثة واشتغلت بالباكين دول يبقى انا بالنسبه لي انا واقف بدافع بكام.
2: انت بالنسبه لك كريم حافظ ولا فتوح؟
0: ما هي خلي بالك انا بالنسبه لي فتوح اللي اجهز من كريم، قال لي كريم برضو لعب في الفتره الاخيره في بيراميدز ما لعبش كميه المباريات الكتيره، لكن في الاول والاخر انا زي ما بقول لك اربعه اوكي فتوح او كريم ما فيش مشكله، لكن انا بقول لك لو لعبت خمسه انت النهارده فتوح ومحمد هاني مش هتقدر تستفيد بيهم اللي هم ما بيروحوش اللي هو ايه لاين تو لاين زي ما بيقولوا او من خط للخط
2: معي.
0: يبقى انا مش هستفيد بيهم، يبقى انا النهارده لما اجي اختار يبقى اختار لعيبه اللي
2: هتنفع في حته الثلاثه على الطرف.
0: يعني فتوح معايا في اربعه لكن انا كنت ممكن ابص النهارده الباك الثاني اللي هو يشتغل في طريقه ثلاثه وينج باك
2: معاك
0: ممكن يستفيد بيها بس هي تبقى فيها مجازفه اللي انا ممكن مثلا واحد زي زيزو احطه ناحيه اليمين يبقى ايه وينج باك. نفس القصه الناحيه الثانيه ممكن استفيد بتريزيجيه بس طبعا الملعب مش هيقدر يستحمل كل ده مع بلجيكا. وخلي بالك اخر حاجه سريعه ماتش ايران الناس مستسهلاه، انا بقول لك ماتش ده صعب جدا، ايران فرقه شرسه فرقه رخمه فرقه عنف في الملعب اقوياء ثوابت بيلعبوها بشكل كويس عندهم لعيبه محترفه معظمها في فرق كويسه في اوروبا فالناس بس ما توحط
2: الماتش. لا عايز اقول لك يا كابتن والله نيوزيلندا كمان فرقه مش
0: غلبت امبارح من
2: ماتش انجلترا يعني 1-0 ده عملوا ماتش جامد يعني عندهم وينج جامد وعندهم نص ملعب جامد
0: وجول كيبر بس انا حاسسني الوقت اللي انت ماتش ايران لا ماتش صعب جدا وماتش هيقول لك حاجه انت ماتش بلجيكا هتلعب هتعمل ماتش كويس انا النتيجه ما اقدرش اقول لك ايه بس انا بقول لك ماتش ايران اصعب من بلجيكا.
2: تمام لو اسالك سؤال اخير بالنسبه للمنتخب قبل ما اتكلم عنك شويه، هيثم حسن زيزو زيكو لو تختار حد منهم يبتدي بشكل اساسي يكون مين؟
0: انا بالنسبه لي حسب طريقه اللعب برضه لو انت تلعب 4-3-3
2: 4-3-3
0: انا نفسي يبقى مرموش ناحيه الشمال هيثم ناحيه اليمين ومحمد صلاح فروت.
2: طيب نسأل بقى عنك وعن مسيرتك، هل حسيت انت خدت حقك في الكوره؟
0: مش احسن حاجه بس انا كنت من يعني سبب كبير في اللي ممكن اللي انا مريت بيه يعني في قرارات متسرعه مفيش تركيز مفيش الايجنت اللي ممكن ليه كلمه عليك عادي.
2: كان مين المتولي يعني مسيرتك وانتقالاتك وقراراتك؟
0: دماغي للاسف. وانا زي ما اقول لك انا ما بتكسفش بقول لك كده، انا لو انا شخصيتي زي ما انا مدرب وانا بلعب كنت ممكن كملت الوقت طويل ولعبت في انديه جامده، كان انا زي ما بقول لك لا كان قراراتي كان ما بتعرفش بقى هو رتم الحياه كان واخدك ساعات بتحس بنفسك ساعات انا كنت بعمل حاجات غريبه بصراحه وده ما حاجه ما تعبنيش بس بقول لك
2: قول لي قرار كده يعني خلى مسيرتك تروح في حته بدل ما كانت رايحه في حته تانية تمام.
0: قرار يعني انا مره كنت في بلعب اما مشيت من الشباب السعودي اول حاجه نقلتي من اليونان للسعوديه، طبعا السعوديه دلوقتي اقوى دوري في المنطقه ممكن 2007 الامور حتى في الحياه كانت صعبه شويه
2: صح،
0: فانا خدت قرار كده ان انا اروح السعوديه طبعا ما تاقلمتش اللي انت رايح من فرقه بتلعب في كاس اتحاد اوروبي اجواء غير جو غير حاجات كبيره جدا، رحت الشباب السعوديه ما حصلش يعني ما كانش في توفيق
2: ما تاقلمتش
0: جالي النادي في قبرص
2: ساعتها لسه في نجوم في الدوري السعودي
0: كان نشأت اكرم معايا جدول اكرم واحمد عاطف وعبد عاطف وناجي مجراشي كان فرقه شباب كان فرقه كويسه
2: تمام
0: بس كان السبب في المشكله دي مدرب اسمه جوزيه مورايس اللي هو البرتغالي ده هو كان السبب اللي هو من الاخر كان بياكل عيش هناك يعني فاهم
2: تمام.
0: المهم مشيت من الشباب فسخت عقدي وجالي النادي في قبرص اسمه انورسس فاماجوستا، تعرف اللي قبرص اليونانيه تعتبر الدوله الثانيه لليونان
2: ماشي.
0: يعني كلهم متابعين فانا رحت على اسمي ورحت نادي برضو كان ساعتها هو الاول في الدوري وبطل الكاس في السنه اللي انا رحتها فالامور انا رايح لفرقه كبيره
2: حلو.
0: فرحت هناك الدنيا مشيت معايا ولعبت بشكل كويس وكانوا عاملين لي عقد 6 شهور واوبشن سنه، يعني سنه بعد الست شهور يبقى السنه بتتجدد تلقائيا بينك وبين النادي.
2: تمام.
0: المهم هم كانوا حاطين الارقام، خدنا الدوري ماشي. وفضل قبل نهائي الكاس جه الميعاد اللي هو بتاع تفعيل العقد. كلمني الراجل المدير اللي هو الداير سبورت دايركتور امير كذا، واحنا هنفعل تعالى عشان تمضي التفعيل. طب اصل اصبر شويه، انا ساعتها برضو جه في دماغي وناس قالوا لي اللي باوك باوك اللي هو النادي اللي كنت بلعب فيه في اليونان طبعا عارفينه وكل حاجه، والمده عليك. كلها كانت ست شهور، فقال لك ايه نجيبه تاني، وكتب في الجرايد اللي باوك بيفكر
2: يرجع امير.
0: حصل اتصال مع بتوع باوك قالوا لي تمام وبتاع. ساعتها جابوا فرناندو سانتوس المدرب البرتغالي. انا مظبط اموري وقلت اللي قلت الانورسس اللي هو النادي الاوبرسي انا مش هعد اكلم بتوع باوك. قالوا لي فرناندو سانتوس جه قال انا مش هدخل النادي غير لعيبه برتغاليين، عشان انت عارف هو برتغالي. اه والله ده حصل. فخسرت هنا
2: وخسرت
0: هنا. وطبعا انا اتكلمت معاهم في حته الفلوس نزود شويه بتاع، طبعا اجانب ما عندهمش في القصه مش زي هنا اللي هو انما انا طرديه يعني. المهم جالي النادي في تركيا، كان صاعد من الدوري الدرجه الثانيه للممتاز. رحت هناك النادي صاعد والنادي في نفس الوقت مش جماهيري. قعدت بقى انت على فتره الاعداد هناك في جبال ونجري وماتشات وديه وبتاع، وانت في الاول اخر ما فيش اتنين بيتفرجوا عليك في يعني اما بتلعب فرقه كبيره في جمهور
2: الفرقه
0: الكبيره، لكن انت ما فيش. هم بدا الشامبيونز ليج، انا قلت بقى النادي بتاع قبرص ده الدنيا ايه، مش هتمشي. الادوار التمهيديه كسبوا كسبوا كسبوا كسبوا كسبوا كسبوا، وصلوا الجروب ستيج بتاع
2: الشامبيونز ليج
0: معاهم فيرد بريمن، كان مسعود اوزيل.
2: لا انا جايب لك بقى
0: بناثينايكوس
2: وانتر ميلان
0: وفيرد بريمن. انا بقول لك
2: الشامبيونز ليج 2008 2009
0: اللي هو الثلاثيه التاريخيه بتاعت
2: لا قبلها.
0: خد النتائج بقى، انا قاعد بتفرج وانا بقى بجاهد. هم 2-2 مع فيرد بريمن، 0-0 في المانيا، خسروا من انتر ميلان في سان سيرو 1-0، اتعادلوا 2-2. المهم عملوا بص عملوا شغل جامد قوي. بقيت انا بقيت اكلم نفسي ومش مصدق، انت فاهم قصدي. المهم بعديها
2: انا كان زماني ما كان
0: لا الموضوع بجد، انا عايز اقول حاجه، انا كنت لا دي حرقه من جوه. عايز هم الناس كانوا عايزينك، تخيل انت مثلا في السنه دي انت لعبت شامبيونز ليج،
2: تخيل ان انا يعني العب دقيقه شامبيونز ليج.
0: انا بقول لك المهم انا كنت لعبت ويفا لكن شامبيونز ليج غير.
2: ماشي.
0: المهم جه اجازه بعديها باربع خمس شهور كده، قلت اروح ايه
2: تزوره.
0: لا رحت قبرص، انا بحب البلد دي بصراحه.
2: اوكي.
0: فكان معايا باك ليفت ما بيلعبش، وانا موجود ما كانش بيلعب بس مكمل في نادي قبرص اهو.
2: ماشي.
0: فكان عنده عربيه من غير انواع، عربيه صغيره قوي.
2: ماشي.
0: المهم جه خدني من المطار، لقيته جاي خدني بسفينه. بقول له ايه ده؟ قال لي دي البونص بتاعت الشامبيونز ليج. المهم شويه لقيت صورته في الايه في اعلان. هو ما لعبش. بقول لك ايه ده يا ابني؟ قال لي لا ما الفرقه كلها بعد الشامبيونز ليج اعلانات وبتاع ومش عارف ايه. رحت زرت النادي طبعا. فزي ما بقول لك ساعات انت قراراتك وساعات برضو بيبقى
2: نصيب. اجمد مهاجم لعب قدامك؟
0: انا بالنسبه لي بص يعني انا عماد متعب بالنسبه لي من الفراوده اللي كانت يخطفك كده فاهم في لحظه يعني. هو عماد ممكن ما بيجريش كتير بس من اللعيبه اللي انت طول عمرك في ماتشات الناشئين بتعمل حسابه.
2: اكتر مدافع كان بالنسبه لك مثل اعلى مدافع عالمي؟
0: كابتن اشرف قاسم.
2: هو كان مدافع
0: لا لا لا لا لا, لا. كابتن اشرف قاسم كان بيعمل حاجه.
2: هو المصري والعالمي.
0: بص انا بتفرج دلوقتي في قناه الزمالك بيجيبوا ماتشات قديمه. اشرف ليبرو بيباصي ويتحرك في نص الملعب عادي، عارف اللي هو زي ما اقول لك زي السكينه في الجاتوه. فكان بيعمل حاجات في المركز دي يعني ما حد عينك ما كنتش متعود عليها.
2: كابتن امير انا استمتعت جدا بكلامنا في الهواء وبره الهواء بجد يعني. راجل فاهم، راجل ليك بصمه في كل مكان كنت فيه سواء كلعيب او مدرب. بتمنى لك دايما التوفيق، وباذن الله نشوفك قريب في الدوري الممتاز كده في تجربه جديده.
0: انا بس مش عايز شعري يبيض عشان
2: لا لا ممتاز. ان شاء الله ان شاء الله ما يبيضش كده وانت في عز شبابك باذن الله. شرفتنا ونورتنا.
0: ربنا يخليك. وبس سعيد ان انا كنت معاك، واتمنى ان انا اكون ضيف خفيف على الساده المستمعين.
2: ده كان حلقتنا ولقائنا مع كابتن أمير عزمي مجاهد، ودي كانت نهاية حلقتنا من في الاستاد. الحلقة الجاية إن شاء الله ومصر في كاس العالم، وهنبقى معاكم قبل ساعتين من لقاء مصر وبلجيكا بإذن الله يوم الاثنين الجاي. نشوفكم على ألف خير. سلام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
6: على تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

وخطره.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومة فيلم
1: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم المنتخب العراقي اللي حقق المستحيل في التصفيات وقدر يتأهل لكاس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب 40 سنة من مشاركتهم الأولى اللي كانت في المكسيك سنة 86. العراق مشيت أطول طريق للمونديال بعد ما لعبوا 21 ماتش على 5 مراحل لحد ما وصلوا للملحق العالمي ولعبوا مباراة تاريخية قدام بوليفيا وكسبوا 2-1. فوزهم قدام بوليفيا كان أول فوز ليهم على أي منتخب من أمريكا الجنوبية عشان يبقوا آخر المتأهلين للمونديال ويقعوا في مجموعة صعبة فيها فرنسا والسنغال والنرويج. بيدربهم الأسترالي جراهام أرنولد وتعين في مايو 2025 وهو اللي أنقذهم في التصفيات بعد ما النتائج كانت متراجعة. أرنولد دخل التاريخ بعد ما بقى أول مدرب يصعد بمنتخبين مختلفين من أسيا لكأس العالم وهم أستراليا 2022 والعراق 2026. تاريخهم في المونديال قبل كده كانت مشاركة واحدة في 86 وتأهلوا ساعتها بعد فوز تاريخي على سوريا في التصفيات 3-1 بمجموع الماتشين. وقعوا في مجموعة كان فيها المكسيك بلجيكا وباراغواي وخسروا 3 ماتشات بصعوبة. هدفهم الوحيد في المونديال كان للأسطورة الراحل أحمد راضي في مرمى بلجيكا وحلمهم في النسخة دي إنهم يحققوا فوزهم الأول ويتأهلوا للأدوار الإقصائية.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه يمكن عشان

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل، كل يوم تلات من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عضرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.

خلاص حروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM على التلفزيون.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا انا سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.5.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم المنتخب النرويجي اللي تأهل لكأس العالم بعد غياب 28 سنة عشان تكون المشاركة الرابعة ليه. النرويج كان حضورهم قوي جدا في التصفيات وكانوا منتخب من ضمن 4 بس اللي حققوا العلامة الكاملة ب8 فوز من 8 جولات. اتصدروا المجموعة 9 وتفوقوا على إيطاليا وكسبوهم رايح جاي. وطبعا كل ده كان بقيادة نجمهم إيرلينغ هالاند اللي سجل 16 هدف في التصفيات. مدربهم ستالي سولباكن كان واحد من الجيل اللي ظهر لآخر مرة في المونديال في نسخة 98. بيدرب المنتخب من 2020 بعد مسيرة طويلة مع الأندية النرويجية عشان يقدر يكون جيل قادر ينافس في الأدوار الإقصائية في المونديال بقيادة هالاند وأوديجارد وسورلوث وأوسكار بوب. مشاركتهم الأفضل كانت في 98 بعد ما حققوا مفاجأة كبيرة وتأهلوا بخمس نقاط في مجموعة كان فيها البرازيل واسكتلندا والمغرب. التأهل ده كان حديث العالم لأن كان فيه اتهامات بالتفويت مع البرازيل عشان يخرجوا المغرب، لكن في دور الستاشر قابلوا إيطاليا وودعوا البطولة. هدفهم التاريخي هو كيتر ريجدال، هو النرويجي الوحيد اللي سجل أكتر من هدف في البطولة والوحيد برضو اللي شارك في أكتر من نسخة، شارك في نسختين 94 و98.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

Zafer

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجومفآم. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.